بيع كتب هو مذموم في شرع الله، وأما تنجيسه وتقذيره فحرام لا يجوز. أما البيع لحاجة في المسجد فهو جائز ولا كراهة فيه، كما كانوا يبيعون الماء في الماضي للرواد المسجد، مسجد الرسول والمسجد الحرام للحاجة لذلك. وكذلك تقذير المسجد بغير النجاسة حرام، كالبزاق على المسجد الذي أرضه من البلاط أو السجاجيد، والمخاط كذلك عليه، لأن حفظ المسجد من ذلك من تعظيم شعائر الله. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تعظيمها تطيبها، فقد جرت العادة في المدينة بتبخير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالعود كل جمعة، وذلك من القربات إلى الله تعالى. ويحرم إدخال النجاسة إلى المسجد التي لا يؤمن من تنجيسها للمسجد. وكذلك من المحرمات دخول المسجد على من ببدنه نجاسة أو به جرح يخاف منه تلويث المسجد، وإن لم يكن يخاف التلويث فلا يحرم. ومن الأحكام التي تتعلق بالمساجد أنه لا يجوز بيعها، فبيع أرض المسجد حرام لا يجوز، ويجوز لمن كان في المسجد أن يتكلم بكلام مباح ليس فيه غيبة ولا نميمة ولا كذب، وذلك للحديث الذي رواه الترمذي في جامعه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا نتذاكر في المسجد في أمور الجاهلية فنضحك ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من حسن خلقه عليه السلام، كان يتبسم وهم يضحكون، يعني فرحا لأن الله أخرجهم من الجاهلية. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر عليهم، ما كان يقول لهم: هذا بيت الله، كيف تتحدثون في أخبار الجاهلية؟ ومرة اختلف اثنان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه السلام، وكان الرسول في بيت عائشة وهو ملاصق للمسجد. رفع الرجلان أصواتهما، أحدهما كان له دين يسمى كعب بن مالك، والآخر أي المدين يسمى عبد الله، فاختصما حتى ارتفعت أصواتهما. فأشار الرسول صلى الله عليه وسلم للدائن وهو كعب أن يترك نصف الدين، فقال كعب: قد فعلت يا رسول الله. فالشاهد في هذا الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن الرسول ما أنكر عليهما، ما قال لهما: أنتما تتكلمان في أمر الدين في مسجدي وهذا لا يجوز، ما قال لهما، ولا قال لهما: حبطت أعمالكما. فبعض الناس الغلاة ينكرون الكلام العادي المباح في المسجد والذي لا معصية فيه ولا تشويش فيه على المصلين ولا على قارئ القرآن ولا على الذاكر ولا على القاعد في مجلس علم شرعي، متمسكين بحديث موضوع لا أصل له، وهو قول: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. فهذا مفترا على رسول الله، ومع ذلك يعلقه البعض في المساجد. فمن رأى منكم هذا الحديث الموضوع المكذوب في مسجد من المساجد فليسارع إلى تبيين الأمر وإلى تغيير هذا المنكر إن استطاع. ومن أحكام المساجد أن الذي يصلي الفريضة في المسجد أفضل مما إذا صلاها في بيته، هذا بالنسبة للفرض. وأما النوافل أي السنن فإن صلاتها في البيت أفضل من صلاتها في المسجد، لأن البيت الذي لا يصلى فيه كأنه قبر، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا في بيوتكم، رواه البيهقي. ومن الأمور التي هي ليست محرمة في المسجد أن يمد الرجل رجليه إلى القبلة، هذا إذا لم يكن أمامه مصاحف أو كتب شرعية أو ورقة فيها اسم الله أو اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك ذكر العلماء أنه يجوز أن ينام الشخص في المسجد، فقد ورد أن عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد ولا يعترض عليه أحد من الصحابة، كما روى ذلك البخاري. اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا من الذين يستمعون القول
فيتبعون أحسنه، وأكرمنا برؤية خير الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم.

أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك

هي لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ جميل حليم ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. جعل الله تبارك وتعالى في ملائكته خواصا وعواما، لأنه هو الحاكم المطلق الذي يحكم في خلقه كما يشاء، فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، فقد خلق الخلق وجعل الأنبياء أفضل خلقه على الإطلاق، لقوله تعالى في سورة الأنبياء بعد ذكر عدد من الأنبياء: وكلا فضلنا على العالمين. ويأتي في الفضل بعد الأنبياء خواص الملائكة، ثم خواص أولياء البشر، ثم عوام الملائكة. ومعنى قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا، أي أن الله تبارك وتعالى اصطفى من بين الملائكة جماعة فضلهم على غيرهم، فأفضل الملائكة عند الله تعالى خواصهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة ومالك خازن النار وحملة العرش المجيد عليهم السلام. ثم أفضل الخواص ورئيسهم هو جبريل الأمين عليه السلام، الذي قال الله في حقه في القرآن: علمه شديد القوى، أي علم جبريل الأمين سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما نزل به عليه من الوحي كما أمره الله. وجبريل شديد القوى، أي ذو قوة شديدة. ثم وصفه الله تعالى فقال: ذو مرة، أي ذو شدة في خلقه. وإذا تفكرنا في الأحاديث النبوية الكثيرة التي تحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن خلقة الملائكة لاندهشت عقولنا وازدادت يقينا بعظيم قدرة الله عز وجل. فقد ورد في الحديث أن جبريل عليه السلام خلق على 600 جناح يتناثر منها تهاويل الدر والياقوت، والتهاويل شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. والمعنى أن جبريل عليه السلام يسقط من أجنحته شيء يبهر الأنظار كالدر والياقوت. وروي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة في مكة المكرمة في مكان يقال له أجياد، فنزل عليه جبريل الأمين عليه السلام متشكلا بصورة بشرية، ثم قال له: اطلب من ربك أن تراني على صورة الأصلية. فلما طلب النبي عليه السلام من ربه ذلك، ظهر له جبريل عليه السلام من المشرق، فسد ما بين المشرق والمغرب. فلما رأى النبي عليه السلام ذلك صعق وغشي عليه. وهنا أخذه جبريل عليه السلام قد تحول إلى الصورة البشرية التي جاء فيها، فضمه فقال له صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، ما ظننت أن الله خلق أحدا على مثل هذه الصورة. فقال له جبريل عليه السلام: إن الله خلقني على 600 جناح، وما نشرت منها إلا جناحين، وإن الله خلق إسرافيل على 600 جناح، الجناح الواحد منها مثل كل أجنحتي. وكذلك ورد أن حملة العرش المجيد عددهم اليوم 4، ويوم القيامة يكونون 8. وقد ورد في وصفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الواحد منهم ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام بخفقان الطير المسرع، وأن الواحد منهم كتفه عند العرش ورجله مارقة في الأرض السابعة، ومن قوة جبريل أنه قلب مدن قوم لوط الأربع، حيث حملها بريشة من جناحه فرفعها إلى قرب السماء الأولى، حتى سمع الملائكة سكان السماء الأولى نباح كلابهم وصياح ديكتهم، ثم رد هذه المدن مقلوبة إلى الأرض وجعل عاليها سافلها، وذلك بسبب كفر أهل هذه المدن وعدم إيمانهم بنبيهم لوط عليه السلام. ومن قوته عليه السلام أنه أهلك قوم ثمود الكافرين الذين كذبوا نبيهم صالحا عليه السلام، فصاح فيهم صيحة واحدة فهلكوا وماتوا. ومن قوته أيضا أنه ينزل من مقامه الذي يتلقى فيه الوحي فوق السماوات السبع إلى الأرض في لحظة قصيرة، فسبحان الله الذي يعطي القوة من يشاء. لقد كلف الله تعالى الملائكة بوظائف وأمور، فجبريل عليه السلام أمين الوحي إلى الأنبياء والمرسلين، فهو سفارة بين الله تعالى ورسله. ومن وظائفه عليه السلام أيضا تصريف الرياح ووزن أعمال العباد مع الملك ميكائيل يوم القيامة. وأما ميكائيل عليه السلام فهو موكل بالمطر والزرع، فهو يعلم ما ينبت من الزرع وعدد ما يسقط من قطرات المطر. وأما الملك إسرافيل عليه السلام فهو موكل بالنفخ في الصور، وهو منتظر الآن الإذن من الله تعالى حتى ينفخ في الصور، حيث ينفخ فيه نفختين، في النفخة الأولى يموت بها من كان حيا حتى عزرائيل عليه السلام، ويصعق بها من كان قد مات إلا شهداء المعركة، ثم يحييه الله تعالى فينفخ النفخة الثانية فيبعث من في القبور. وأما الملك عزرائيل فهو ملك موكل بقبض الأرواح، ويوجد أيضا ملائكة الجنة وهم الموكلون بالجنة، وخازن الجنة هو رضوان عليه السلام، والرعد اسم ملك من الملائكة الأبرار، وظيفته أنه يسوق السحاب كما أمره الله تعالى. ويوجد أيضا ملائكة النار، وخازن النار هو مالك عليه السلام، فهو الموكل بتعذيب العصاة والكفار في نار جهنم، ويعاونه في ذلك زبانية النار، وهم 19. قال الله عز وجل في وصف جهنم: وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. ومن الملائكة منكر ونكير، وهما اللذان يسألان العباد في قبورهم، وقد ورد في وصفهما أنهما أسودان أزرقان. ومن الملائكة من يكتب حسنات وسيئات العباد، وهما رقيب وعتيد، فالملك رقيب مأمور بكتابة الحسنات، والملك عتيد مأمور بكتابة السيئات، فقد قال الله تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهناك ملائكة يتعاقبون في البشر، أي ينزلون ويصعدون كل عصر وكل صبح، أي بعد الفجر، يحفظون البشر إلا من شيء قدر الله تعالى أنه يقع ويصيبهم. ولولا وجود هؤلاء الملائكة الحفظة لجعلتنا الجن كالكرة يلعب بها اللاعبون. ومن الملائكة من هم موكلون بالسياحة في الأرض ليكتبوا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الملائكة أيضا موكلون بنصرة أولياء الله تعالى وقهر أعدائهم. ومن هؤلاء من قاتل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى ضد أعداء الله المشركين. ومن الملائكة من هو موكل بنفخ الروح في الجنين وهو في بطن أمه بأمر الله عز وجل. ويوجد ملائكة يسمون ملائكة الرحمة وهم أصناف، فمنهم موكلون بزيارة المؤمنين الصالحين لينفحوهم بنفحات خير وليفرج عنهم كروبا أو يعلموهم فائدة دينية أو ينشطوهم على طاعة الله تعالى. ومن هؤلاء الملائكة الملك رتائيل الذي يسل الحزن من صدور المؤمنين. ومن ملائكة الرحمة هؤلاء الذين يحضرون المؤمن التقي عند الموت، أي في حال النزاع وقبل أن يحضر الملك عزرائيل عليه السلام ليقبض الروح. فهؤلاء الملائكة يظهرون لهذا المؤمن الصالح التقي في صور حسنة جميلة كأن وجوههم الشمس، فيسر هذا المؤمن برؤيتهم سرورا عظيما مهما كان مقاسيا لآلام سكرات الموت التي هي أشد الآلام التي يقاسيها الإنسان في الدنيا الفانية. هناك فرق وتباين بين الملائكة والجن في أمور ونواح كثيرة، وطبيعة الملائكة غير طبيعة الجن. فالملائكة مخلوقات نورانية لطيفة خلقهم الله تعالى لعبادته وجعلهم عبادا مكرمين مجبولين على طاعته، ليس فيهم كافر ولا عاص، بل جميعهم مسلمون صالحون لا يعصون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم لا يتوالدون ولا يتناكحون لأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا، ولا يأكلون ولا يشربون لأن الله عز وجل لم يخلق فيهم شهوة الأكل والشرب. وأما الجن فقد خلقهم الله من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: وخلق الجن من مارج من نار. والجن كالإنس من حيث إنهم يتوالدون ويتناكحون، وفيهم ذكور وإناث، وفيهم المؤمن والكافر، وفيهم التقي الصالح والعاصي الفاسق. والجن أكذب خلق الله تعالى، وقد خلق الله سبحانه وتعالى فيهم شهوة الأكل والشرب والجماع، فهم يأكلون ويشربون ويتوالدون ويتناكحون. والجن خلق يستترون عن أعين البشر، ولكنهم يتشكلون بقدرة الله عز وجل بأشكال مختلفة، ولا يراهم أحد من البشر على هيئتهم الحقيقية الأصلية التي خلقوا عليها، لقول الله تعالى في شأن إبليس وذريته: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فمن هنا نعلم أن الملائكة والجن ليسوا من جنس واحد كما يظن بعض الناس. وليس صحيحا أيضا أن إبليس اللعين كان من الملائكة، ولا أنه كان طاووس الملائكة، لأن ملائكة الرحمن لا يعصون الله تعالى ولا يكفرون، وإبليس اللعين الذي هو أبو الجن كفر واعترض على الله تعالى لما أمره أن يسجد مع الملائكة المكرمين لآدم سجود تحية واحترام. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلا بد إذن من الإيمان بالملائكة، لأن الذي ينفي وجودهم يكون مكذبا لكتاب الله عز وجل. والله أمرنا بالإيمان بهم وتعظيمهم واحترامهم، فسبحانه هو القادر على كل شيء، والله أعلم وأحكم.

0: ان شاء الله. نعم.
1: سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم محمد تاج رسل عقاطبة محمد خير من يمشي على قدمي.
0: الله
2: محمد محمد.

محمد ما في بالخلط مثلك لا لا يا بابا الله نورا في الكون لا لا محمد ما في بالقلق مثلك لا لا يا بابا الله نورك في الكون لا لا لا والذي خلق الجمال بصورتي ما مثل أحمد

0: وسلم.
1: أهلا بخير نبي شرف العرب من فيه ليل الأسى عنا قد احتجبا يا بروحي ذلك الوجه الذي سجد الحسن له واقترب حبيبي.
2: الله

الحمد لله الذي نور الدنيا ببعثة محمد، وصلى ربي على سيدنا أحمد وعلى آله وصحبه ما ذكر المولد تتجدد. لقد كانت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام والتحايا والإكرام إيذاناً بانقلاب مجتمعات وتبدل مقاييس وتغير موازين وزوال دول وانقراض عادات وتحول شعوب. كانت فجراً بزغ على ملايين البشر في مشارق الأرض ومغاربها، في شمالها وجنوبها، وشمس حضارة نقلت الرقي والعلم والتمدن ومعالي الأخلاق إلى أرجاء المعمورة. ولكن ذلك لم يكن عفوا بغير تعب، وإنما قام على أساس صلب وقاعدة متينة وأعوام من الغرس والزرع. 13 سنة من صبر أولي العزم في مكة وجوارها، وإنما يريدهم زين الرجال على كلمة واحدة: توحيد الله تعالى، ويدعوهم إلى عقيدة صحيحة قويمة لا ضعف فيها ولا تعقيد، عبادة الله وحده من غير أن يشرك به شيء، وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم. الإيمان بإله خالق قادر عالم رازق، بيده ملكوت السماوات والأرض، لا تتحرك ذرة إلا بإذنه، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يهدي من يشاء فضلا، ويضل من يشاء عدلا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا يتمثل في الذهن ولا يتوهم في الوهم، لا يشبه الأجساد ولا الأرواح ولا الجن ولا الملائكة ولا الأحياء ولا الجماد، بل لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يوصف بصفات المخلوقين ولا ينعت بنعوت المربوبين، رفع السماء بغير عمد، وبسط الأرض من غير مساعدة أحد، واحد صمد، غني عن العالمين، بصير من غير حاجة إلى حدقة، سميع من غير حاجة إلى أذن، عالم من غير حاجة إلى قلب، خالق من غير حاجة إلى آلة، خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك. فيا أيها السامع، إن تساءلت كيف تشابكت الأيدي من الصدر الأول وتعاضدت القلوب والأجسام
وإن بهرك موقف الأنصار حين أرادوا أن يتقاسموا مع المهاجرين الأرض والمال، وإن خطر ببالك كيف خرجت أمة الوأد والأوثان والعصبية والظلم والتبعية إلى رفعة الرحمة والعلم والعدل والفضل والقيادة، إن قلت كيف انقادت لهم الأمم وتآخت معهم الشعوب وتمازج الغالب والمغلوب وصار الرومي والفارسي والعربي والبربري والزنجي والتركي إخوانا، في أعينهم لمعان الذكاء وفي قسماتهم مخايل الطيبة، عزماتهم عزمات الأسود وثباتهم ثبات الجبال، لياليهم بكاء وأيامهم عمل وإرشاد. فاعلم أن السر هو فيما ذكرناه من التوحيد، فإن الصدور حوت العقيدة صافية راسخة، وذلك أصل العلم ومفتاح المعرفة الحقة وأقوى رابط يجمع بين القلوب، فتمتلئ أرجاؤها بحب الله لتندفق في حب الطاعات إلى أداء المطلوب، فيزق القلب ويتفتح الذهن، فإذا بكل نور قبس من نور الهدى وكل أنس من عبق أريج مهبط الوحي ومعين النبوة.

عليه عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله عيني صلى الله

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنور كمانه نبي تقي هاشمي.

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت لوعاتي لا تحرمون الوصل قبل مماتي، يا طالبا وصلي لهم بالذات.

0: وعلى محبتكم وقفت حياتي من علي فما اللسان بمسعفي إن المقام سماع عن الكلمات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن القول بأن الله تعالى موجود بلا مكان هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبيان الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق، وتفيد أن الله تعالى موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان يكون حجما متحيزا، أي يشغل حيزا، والله تعالى يتقدس عن مناسبة الحيز أي المكان، ولأنه لو كان متحيزا في مكان وجهة لكان له أمثال. البشر يتحيزون في مكان وجهة، والملائكة والجمادات وكذلك الشمس والقمر لهما مكان يتحيزان به. ولم يقل الله تعالى ليس كمثله البشر، وليس كمثله الملائكة، ولا قال ليس كمثله الريح، بل أطلق بقول شيء. هو الشيء يشمل كل ما دخل في الوجود من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والقمر. فالذين يقولون إن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه ليس كمثله الأشياء التي نعرفها، فهؤلاء حرفوا القرآن، الله تعالى أطلق وهم خصصوا. وروى البخاري والبيهقي وابن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. الحديث فيه دليل على أن الله تعالى كان وحده في الأزل، لم يكن معه شيء، لا مكان ولا فضاء ولا سماء ولا نور ولا ظلمة. ومقرر في الشرع والعقل أن الله تعالى لا يتغير، لأن التغير دليل الاحتياج، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وقال الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه الإمام أبو منصور البغدادي. وقال الإمام أبو حنيفة الذي هو من أساطين السلف في كتاب الفقه الأبسط: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. وقال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المولود سنة 37 و200 في عقيدته التي قال إنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذا الإمام أبو جعفر من رؤوس السلف، وقد صرح أن الله تعالى منزه عن أن تحويه الجهات الست، وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، وجعل هذا معتقد أهل السنة في عصره وما قبله. وروى المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنهم أنه قال عن الله: سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. فيتبين من كل ما مضى أن وصف الله بالعلو الحسي وبالمكان هو خروج عن القرآن والحديث والإجماع والبرهان العقلي. وتقرير البرهان العقلي على نفي المكان عن الله أن الذي يكون في مكان يكون مقدرا بالمساحة، والمقدر بالمساحة محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وليس المراد بنفي المساحة عن ذات الله

ماء طهورا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه عند طلب المطر من الله كما روى ذلك مسلم: جعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وفي ذلك دلالة على أن الله موجود بلا مكان، حيث جمع في دعائه بين الحالتين. فلو كان يدل رفع الأيدي إلى السماء على أن الله متحيز في جهة فوق، لدل جعل رسول الله باطن كفيه إلى الأرض على أن الله في جهة تحت، وما يقابله فهو مستحيل أيضا، لأن الله لا يتشرف بجهة فوق، لأن جهة فوق وجهة تحت كلاهما خلقه، والله لا يتشرف بشيء من خلقه. ومن الأدلة على تنزيه الله تعالى ما نشر في مجلة الأزهر التي كانت تصدرها مشيخة الأزهر، وإليكم نص عبارة المجلة المؤرخة بتاريخ المحرم سنة 1357 هجرية الموافقة لعام 1938 رومية، تحت تفسير سورة الأعلى: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى، خلافا لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. فيظهر لطالب الحق المسترشد أن القول الله موجود بلا مكان هو ما يوافق القرآن والحديث والإجماع وقواعد العقل السليم، وأن هذا ليس شيئا حديثا ابتدع في عصرنا. وليحذر من قول الله موجود في كل مكان، فإنه فاسد أيضا، وليس من كلام أهل السنة، إنما هو من كلام جهلة المتصوفة، وسبقهم إلى ذلك المعتزلة. ولا يسوغ ذلك قولهم: نحن نعني بقولنا في كل مكان أنه مدبر لكل مكان وعالم بكل مكان، ولا نعني أنه متحيز في كل مكان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وجاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الله تعالى أخبر في كتابه بأن أولياءه لا خوف عليهم، أي ليس عليهم عقاب في المستقبل في القبر ولا في الآخرة، ولا نكد، ولا يحزنون على ما مضى بعد مفارقتهم للدنيا، فهم آمنون. قال الله تبارك وتعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فسر العلماء بشراهم في الحياة الدنيا بأنه ينزل عليهم ملائكة قبل موتهم فيبشرونهم برحمة الله ورضوانه، فيستبشرون بفضل الله عليهم. هؤلاء الملائكة الذين يبشرونهم هم ملائكة الرحمة، وجوههم كالشمس، وهم الذين يأتون إلى المؤمنين الأتقياء، إلى أولياء الله عند موتهم، حتى يذهب عنهم كراهية الموت. فإن الولي من حيث طبعه يخاف الموت ويكرهه، لأن طبيعة الإنسان مجبولة على حب الحياة وكراهية الموت، إلى أن تنزل ملائكة الرحمة عليه فتبشره، فعندئذ يذهب الخوف عنه. ومنهم من ينزل عليه 500 من ملائكة الرحمة، منظرهم حسن كأن وجوههم الشمس. وهؤلاء الملائكة، ملائكة الرحمة، يأتون إلى المؤمن الصالح ولي الله قبل مجيء عزرائيل، ثم يأتي عزرائيل فيبشره. ومنهم، أي من أولياء الله، من يرى تلك الساعة أرواح كثير من الأنبياء والأولياء، ومنهم من يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا إليه يبشره بالجنة. فرؤية الولي للرسول صلى الله عليه وسلم تلك الساعة يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل وجها آخر، وهو أن يري الله تعالى هذا الولي بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره الشريف، فيراه مع بعد المسافة كأنه أمامه، لأن الله تعالى يخرق العادات لأوليائه. هذه المسافة مهما بعدت ومهما كان بين مكان هذا الولي وبين مكان رسول الله من الجبال والتلال والأبنية والأودية، فإن الله تعالى يمكنه من أن يرى نبيه صلى الله عليه وسلم بعينه. ومنهم من يرى ملائكة الرحمة قبل ذلك وهم في حال الصحة، فقد جاء عن كثير من أولياء الله تعالى ما يشهد لذلك. كان بعض الأولياء المعروفين بالكرامات والخوارق في بلدة هرر يحدث عن نفسه أنه يأتيه كل عام اثنان من الملائكة يزورانه، ثم قال في العام الذي توفي فيه إنه زاره في هذا العام 4 من الملائكة، ولعل ذلك لقصر مدة حياتي بعد ذلك، فتوفي في ذلك العام. ويشهد لذلك ما صح في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر فاطمة بنته، قال لها في مرض موته يسارها بذلك: إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل عام مرة واحدة، أي يدارسني، فإنه عارضني هذا العام مرتين، وأرى أن ذلك لحضور أجلي. كان نزول جبريل عليه تمام نزول القرآن، كان في ذلك العام الذي دارسه القرآن مرتين، وهكذا شأن الأولياء الذين فازوا بالزلفى عند الله لاتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اتباعا كاملا. لولا اتباعهم الكامل للرسول ما حصل لهم ذلك الفضل. وأما بشراهم بعد موتهم فمن ذلك أن الملكين الكريمين منكرا ونكيرا يأتيان عباد الله الصالحين أولياء الله فيسألان الولي فيثبتهم الله تعالى للجواب بسهولة بلا فزع، مع أن منظر الملكين منكر ونكير فظيع، فإنهما ثبت في الحديث أنهما أسودان أزرقان، ومن شأن الأسود الأزرق أن يكون أشد فظاعة لمن ينظر إليه، لكن الأولياء لا يروعهم هذا المنظر. ثم يبشران ولي الله يقولان له: نم نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، فينام. ليس الروح تفارق الجسد، بل تثبت الروح مع الجسد تلازمه، فلا يلقى نكدا ولا وحشة ولا ظلمة. فقد صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يوسع القبر على المؤمن أي الكامل، وهو ولي الله 70 ذراعا في 70 ذراعا، وأنه يملأ خضرة، وأنه ينور كنور القمر ليلة البدر. الله قادر على كل شيء، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. هذه ليلة القدر يراها واحد من أهل بيت، ثم الذي يراها قد يوقظ من معه، ثم لا يرون هذا النور العظيم، لا يرون إلا الظلمة، أما هو يراها ويشاهده، يشاهد نورا عظيما. وهكذا أولياء الله تعالى ينور الله قبورهم، ثم لو فتحت هذه القبور يخفي الله تعالى عن أبصار الذين ينظرون هذا النور ولا يرون هذا الاتساع. الله يضيق الواسع في نظر من شاء من عباده، ويكثر القليل في نظر من شاء من عباده، كما أن ذلك حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض غزواتهم، كان الكفار 3 أضعاف المؤمنين، الله كثر هذا العدد القليل في نظر الكفار، وقلل عدد الكفار في نظر المؤمنين، فالله لا يعجزه شيء. فيجب الإيمان بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو خالف العادة، لأنه وإن خالف العادة فالعقل السليم يقبله. دين الله لا يأتي بما يرده العقل السليم، بل العقل السليم يشهد له. ومع هذا فإن بعض عباد الله الصالحين قد يريهم الله حال حياتهم حال ولي في قبره، حال امتلائه بالنور يراه بهذه الصفة التي وردت في الحديث. هؤلاء الذين يرون هذا من عباد الله الصالحين الأحياء قليل منهم من يرى من دون أن يكشف القبر. الله يريهم مع وجود طبقة التراب بينهم وبين القبر، الله يجعل هذا الحاجز الكثيف كالبلور، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فلا أحد ولا شيء يمنع نفاذ مشيئة الله. وقد جاء في جامع الترمذي من حديث ابن عباس أن رجلا ضرب خيمة على قبر فصار يسمع من القبر قراءة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر رسول الله بما حصل له، فقال مصدقا له: هي المانعة هي المنجية. المعنى أن سورة الملك تمنع عن صاحبها عذاب القبر وتنجيه من عذاب القبر وأهواله، تنجي صاحبها وهو المؤمن التقي الذي يلازم قراءتها. هذا ما حصل لبعض الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، فحافظوا على قراءة سورة الملك، لا سيما وأن فيها تلك المنفعة العظيمة. وحصل بعد ذلك كثير مثل هذا، حتى إنه حصل في بلدة هرر مما تواتر أن عالما من علماء تلك البلدة كان من الفقهاء الأولياء يسمى محمد إدريس، لما توفي وكان له طالب صالح من الأتقياء كان يقرأ على الشيخ في كتاب، فتوفي الشيخ ولم يختم دراسة ذلك الكتاب، فحزن حزنا شديدا، فرأى شيخه الصالح في المنام وقال له: خذ الكتاب معك وتعال إلى قبري واقرأ كالعادة. ثم استيقظ، ثم حمل معه الكتاب الذي كان يدرس فيه، فجلس أمام الشيخ وبدأ يقرأ، فصار الشيخ يشرح له الدرس من القبر كعادته قبل وفاته حتى ختم الكتاب. ثم حمل كتابا آخر وأتى إلى القبر من باب الطمع في الخير، فجلس أمام القبر وبدأ يقرأ فلم يسمع صوته، لأن هذا من الأسرار. الله خرق له العادة، فاستطاع أن يختم ذلك الكتاب بمشيئة الله وفضله وإحسانه، لكن الأسرار لا تستمر في الغالب بل تنقطع. فإذا كان هذا حال أولياء الله تعالى، فينبغي معرفة صفة الولي، معرفة شرط الولاية، حتى إذا أراد واحد أن يسلك مسلكهم حتى يصل إلى ما وصلوا إليه. فالولي هو المؤمن الذي آمن بالله ورسوله وتعلم من علم الدين ما هو فرض ضروري من أهل المعرفة، ولو بالتلقي الشفوي بحضور مجالس أهل المعرفة، إن كان أميا لو بالسماع مشافهة، إذا حصل العلم الشرعي القدر الذي لا بد منه لصحة العقيدة ولتصحيح الأعمال من صلاة وصيام وغير ذلك، ومعرفة معاصي القلب ومعاصي الجوارح ومعاصي السمع ومعاصي اليد ومعاصي اللسان ومعاصي الرجل ومعاصي الفرج ومعاصي البطن، وما يحل وما يحرم من المأكل والملبس، وما يحل من المال وما يحرم. ثم طبق ذلك على نفسه تطبيقا كاملا بأن تخلى عن جميع المعاصي الظاهرة والباطنة، وتحلى بأداء كل الفرائض. طبق ذلك على نفسه تطبيقا، ثم أمر بالمعروف ونهى عن المنكر. فالولي هو الذي يطبق هذا على نفسه، ثم فوق ذلك يكثر من النوافل. لكنه ليس شرطا للولاية أن يأتي بجميع أنواع النوافل، بل إن أكثر بنوع واحد أو نوعين يكفي ذلك لثبوت الولاية. ما هي النوافل التي يكون من شأن الولي أن يكون مكثرا منها؟ منها التهجد بالليل وكثرة الذكر اللساني، منها التهليل وهو أفضلها، أي قول لا إله إلا الله باللفظ الصحيح والنية الخالصة، ومن أنواع الذكر وهو أفضل الذكر بعد لا إله إلا الله التسبيح. فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه له ورد يفعله كل يوم، وهو أنه كان يسبح 12,000 تسبيحة كل يوم، فهذا هو شرط الولي. ثم الولي لا يشتغل بهذه الأشياء التي تفعلها السحرة وأصحاب العزائم وضرب المندل، من يضرب بالمندل فهو فاسق. كذلك إذا رأيتم شخصا يسأل عن اسم الشخص واسم أمه ليبني عليه الأخبار، فاعلموا أنه فاسق، لأن هذا مما حرم الله تعالى، ليس من شغل أهل الله. كذلك ليس من شأن أولياء الله الاشتغال بكتابة الطلاسم، وهي أشكال كتابات إذا نظر إليها أكثر الناس لا يعرفون قراءتها، إنما هي أشكال كتابية قد تكون في الواقع أسماء أو رموزا لعظماء الشياطين الذين لهم عند الشياطين منزلة عالية. فإذا كتبت هذه الطلاسم في ورقة وطبق عليها الترتيب الذي عندهم، يحصل ما يحصل من المفاسد التي يريدونها. هي هذه الأشياء الشياطين تعلم الناس، يحصل بقدرة الله الأثر الذي يراد من أجله كتابة هذه الطلاسم، ليس أولياء الله الذين يفعلون هذا، الذين يشتغلون بطريق صحبة الجن على حسب الشرط الذي يشترط عليهم الجن، هؤلاء ليسوا من أولياء الله. على أنه يجوز أن يكون عند بعض أولياء الله أصحاب من الجن المؤمنين، هذا لا ينافي الولاية. هم الجن يطلبونهم ليستفيدوا من صحبتهم، ليستفيدوا منهم، هذا لا يتعارض مع الولاية، لكن الذي يتعارض مع الولاية هو الذي يقولون إنه مؤاخ روحا. هؤلاء ليسوا من أولياء الله بل من الفساق، هم والجن الذين معهم فساق مع فساق، لأن ولي الله لا يدخل فيه الجني فيتكلم على لسانه، هذا لا يكون. ولا سيما الجني الذي يدخل في جسم امرأة ثم يقرأ القرآن ثم يقول أنا الشيخ فلان أو الحاج فلان، هذا الجني خبيث، والمرأة التي دخل فيها خبيثة. هذا الجني من الفساق، والذي يصاحب هؤلاء من البشر فهو فاسق بعيد من الولاية بعد الأرض من السماء، لأن هذا أمر محرم حرمه الله، أن يدخل جني في جسم امرأة أو جسم رجل فيتصرف على لسانه أو لسانها فيتكلم بأشياء ليست من الدين، لكنهم أحيانا يتكلمون بشيء من القرآن حتى يموهوا على الناس. هذا حصل في بلدة من الصومال، كان في ضيعة شيخ فتوفي هذا الشيخ، فصار جني خبيث يأتي ويدخل في جسم شخص ويزعم أنه ذلك الشيخ لأغراض خبيثة، والعياذ بالله من الجهل الذي يوصل للهلاك. فإن بعض الناس يظنون أن بعض الملائكة يدخلون في امرأة فيتصرفون بها تصرفات خبيثة، فهذا اعتقاد كفري والعياذ بالله. والذين يدخلون في الأجسام إنما هم من الجن، إما أن يكونوا من الشياطين أو من فسقة الجن الذين لم يصلوا إلى حد الكفر. فالجني الذي يدخل في مسلم فيعذبه هذا ظالم فاسق. فاعلموا أن الإنسان إذا لم يتحصن بعلم الدين يكون على حافة الخطر، وتداركوا أنفسكم قبل أن تقعوا في المهلكات بأن تتعلموا من أهل المعرفة وتطبقوا هذا العلم على أنفسكم تطبيقا كاملا. اللهم اجعلنا من الأولياء الصالحين، واحفظنا من أذى الشياطين، إنك على كل شيء قدير. وسبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين.

الآداب في المساجد. أخي المستمع، إن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، لأنها بنيت لعبادة الله تعالى، فكانت صلاة الفريضة فيها أفضل من أدائها في البيوت. ثم إن لهذه المساجد حرمة عند الله تعالى، فمن أحكامها تجنيبها النجاسة، فمن لوث بقعة من المسجد بنجاسة كان عليه وزر ولزمه إزالتها. ومن آداب المساجد عدم البيع والشراء وإنشاذ الضالة فيها، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رأيتم من يبيع في المسجد أو يبتاع فقولوا: لا أربح الله تجارتك. ويسن لداخل المسجد أن يدخل باليمنى ويقول: بسم الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويصلي ركعتين تحية المسجد، وعند الخروج يخرج بالشمال ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وأما المبيت في المسجد فهو جائز للغريب وغيره، فقد كان عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما يبيت في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في محل الصلاة، فلم ينكر عليه أحد ذلك. ويجوز التكلم في المسجد بحديث الناس الذي ليس فيه معصية، وإنما الحرام ما كان حراما من الكلام في المسجد وغيره، وإن كان ذلك داخل المسجد أفحش. ومن أراد التلاوة فليتلو بحيث لا يشوش على المصلي ولا على القارئ أو النائم. ومن أحكام المسجد أنه يجوز الجلوس فيه متربعا ومفترشا ومتوركا أيضا، وكذلك الاستلقاء. ويسن الاعتكاف في المسجد، ولا سيما في رمضان وفي العشر الأواخر آكد. كما يستحب أن يقول عند ذهابه إلى المسجد للصلاة فيه: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فإني أسألك أن تنقذني من النار وتغفر لي ذنوبي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فقد ورد أن من قال هذا يستغفر له 70,000 ملك، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن عليها أبا الزهراء وقربها.
1: طيب يا حاج طيب.
0: حبك ملك مهجتي والروح قربها فحن

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من سورة الفاتحة إلى الآية 59 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفى.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: أولئك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

التذكير بصلاة الضحى. أعزائنا المستمعين، رغبة في الازدياد من الخيرات واغتنام الأوقات بالنافع والمفيد، نذكركم بصلاة الضحى، وهي سنة، والمواظبة عليها من فضائل الأعمال، ووقتها إذا ارتفعت الشمس بعد شروقها مقدار رمح، أي بعد شروقها بنحو ثلث ساعة. وأخرج مسلم حديثا صحيحا عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، فداوموا عليها أحبابنا تنعموا بالأجر الوفير إن شاء ربنا القدير.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
5: باص عيداني إخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
6: ميني ماركت عيداني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيداني ومقدم.
5: 01-74-94-350-417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.
8: رجعنا.
2: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
9: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأكرمين. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى أنزل في كتابه المبين قوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأما قوله تعالى وأمر بالعرف، العرف هو المعروف، وهو كل ما فرض الله سبحانه وتعالى فعله، أي كل الواجبات الدينية. وأعرض عن الجاهلين، أي الله سبحانه وتعالى أمر بالإعراض عن الجاهلين، أي الإعراض عن لغوهم. وهكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان خلقه القرآن. يعني أن من أراد أن يعرف خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى، أي تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير. فقد أخرج أبو بكر اللآل في كتابه مكارم الأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل أذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق، وكان أوتي من القوة البدنية قوة 40 رجلا، ومع كل ذلك كان خلقه العفو والصفح. وأما ما يرويه بعض الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اليهود يرمون القمامة على بابه، ثم ذات يوم لم يرى ذلك فتفقدهم، فهو كذب وافتراء ليس له أصل في كتب السنة المطهرة. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان العفو والصفح خلقه والصبر شيمته وتحمل الأذى من الغير دأبه وحاله، كان عليه الصلاة والسلام كثيرا ما حض أمته على العفو والصفح وتحمل الأذى. قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، أي في ميزان الآخرة الذي يوزن به أعمال العباد. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الغير وكف الأذى عن المسلمين وبذل المعروف، أي أن يحسن المؤمن إلى الذي يحسن إليه وإلى الذي لا يحسن إليه. فقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الشديد من غلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. فلا أدب أحسن من أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزاه الله أحسن الجزاء عن أمته. فإن تعويد النفس على تحمل أذى الغير يكون وسيلة إلى الدرجات العلى، وهو عظيم النفع في معاملة الناس بعضهم بعضا. فإن من كف نفسه عند الغضب أنقذ نفسه من مهالك كثيرة. فقد روى الترمذي في جامعه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه خيره الله تعالى من الحور العين ما شاء. فكم من أناس ليس لهم كثير صلاة من النفل ولا كثير صيام من النفل، تعادل درجاتهم في الآخرة درجات الصوامين القوامين الذين لا يتحلون بحسن الخلق. فمن تمكن في أداء الواجبات واجتناب المحرمات كان من خيار عباد الله، ولو كان قليل الاجتهاد في النوافل. فالقليل من العمل الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من العمل الكثير المخالف لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ورد من حديث الحسن البصري مرسلا: قليل من العمل في سنة خير من كثير في بدعة. يعني أن الإنسان إذا عمل قليلا من العمل الصالح على وفاق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير من الذي يجتهد في كثير الأعمال من غير مراعاة موافقة ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالبدعة في هذا الموضع ونحوه هي البدعة المخالفة للكتاب والسنة والإجماع وأثر الصحابة. ومن الذي يميز بين بدعة الضلالة وبين ما ليس بدعة الضلالة؟ هم علماء أهل السنة أهل الحق المتمكنون في العلم، فهم بما آتاهم الله تعالى من المعرفة بدينه ومن الفهم بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على ما فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، يميزون بين بدعة الضلالة وبين البدعة المستحبة. أما من قصر عن ذلك فهمه فحظه أن يتبع أئمة الهدى، فما استحسنوه ورأوه موافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ به، وما لم يستحسنوه نبذه. قال الإمام المطلبي القرشي محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: البدعة

ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. فكل شيء رأى العلماء من أهل الحق من أهل السنة والجماعة العارفين بالخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، فما رآه أولئك موافقا لشرع الله تعالى فهو داخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. وأما من كان قصير الباع في علم الدين لا يعرف العام من الخاص، فإنه إذا أطلق لسانه في التصرف فإنه يكون خاطر بنفسه. فمن البدعة الحسنة زيادة أذان لصلاة الجمعة، زاد ذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكن ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، إنما كان أذان واحد. فرأى عثمان في عهده زيادة أذان ثان فاستحسنه الصحابة ولم يستنكروا ذلك، ثم استمر ذلك مقبولا بين الأمة إلى عصرنا هذا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وصلاتنا، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أصابك ألم في رأسك؟ استمع إلى ما قاله أحد الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال أحد الصالحين: أصابني وجع شديد في رأسي، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فوضع يده على رأسي وقال: بسم الله، ربي الله، حسبي الله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، فوضت أمري إلى الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ثم قال: استكثروا من هذه الكلمات، فإن فيها شفاء من كل داء، وفرجا من كل كرب، ونصرا على الأعداء، فاحفظوها إخوة الإيمان واعملوا بها.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمية متر. تليفون 03-922-950.
3: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
4: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة، مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
5: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمائة متر بناية نوفل، 03-09-24-72.
6: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت في 6 حزيران 2026، الموافق للعشرين من شهر ذي الحجة 1447 هجرية.

البداية مع صحيفة النهار، وفي عنوانها الرئيس: جوزيف عون ونواف سلام إلى ذروة المواجهة ردا على الاستباحة الإيرانية.

0: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت بري ينعى ورقة واشنطن، وجنبلاط يحذر من تكرار نموذج أوسلو، عون وسلام عوارض جنوب ترامب، أمريكا إيران عودة الحرارة إلى المفاوضات،
1: ونتابع مع عناوين صحيفة الديار. الرئيس عون ينتقد إيران وقاسم بقوة. الاحتلال يواصل إجرامه 26 عملية للمقاومة. ترامب رابح على المسارين الإيراني واللبناني برضا طهران. باكستان تفعل وساطتها وطهران غير متفائلة.
0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت ترامب محاصر بالانقسام السياسي وتراجع الشعبية وأزمة ارتفاع أسعار الوقود، اتفاق لبنان الفاشل بعيون إسرائيلية لا قيمة لأي تفاهم لا يقبل به حزب الله، عون وسلام يهاجمان حزب الله وإيران، وبري لوقف شامل النار وانسحاب متوازن، بوتين لا جدوى من لقاء زيلنسكي في الوقت الراهن.
1: ونتابع معنوين صحيفة اللواء. عون يتشاور مع بن سلمان وهيكل في باكستان اليوم. رئيسا الجمهورية والحكومة ينددان بالتدخل الإيراني، وبري ينتظر توضيحات أمريكية. ترامب يتمسك باتفاق بشروط جيدة، وطهران تتمسك بالإفراج عن الأصول المجمدة. وفد حماس في القاهرة وإلزام إسرائيل باحترام وقف النار.
0: وإلى جريدة الشرق، ومن أبرز ما عنونت عون وسلام يهاجمان إيران والحزب، وبري لوقف نار شامل، مجنون تماما، هل يدفع نتنياهو ثمن المكالمة المسربة؟
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، عون للإيرانيين لسنا ورقة مساومة، أمال وقف النار تتلاشى في لبنان.

0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت: لبنان يتصدى لتوظيفه إيرانيا في المفاوضات، إيران تتمسك باليورانيوم ونصف الأموال المجمدة، بوتين يستبعد لقاء زيلنسكي قبل التوصل لاتفاق سلام، توافق سوداني لإطلاق مسار سياسي ينهي الحرب. في الختام يبقى أن نشكر لكم حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. كل منا ليعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. هذه الجملة الأخيرة، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، من عمل بها فاز، ومن لم يعمل بها فلا يكون إلا في الحضيض الأسفل. هذه الجملة الأخيرة معناها أن من أسباب النجاة أن يكون المسلم يحب أن يعامله الناس بالعفو والمسامحة والإغضاء والصبر، والصبر على ما يبدو من أخيه من الهفوات، وأنه ينبغي أن يعامل الناس بالمثل، أن يصبر على أذاهم ويعمل المعروف معهم لمن عرف له ولمن لم يعرف له. الواحد منا يحب أن يستر عليه أخوه هفوته، فينبغي أن يعامل الناس بمثل ذلك، أن يتحمل هفوات الناس، هفوات إخوانه. أما من لم يعمل ذلك فلا يترقى عند الله تبارك وتعالى. وهذا هو حسن الخلق الذي قال الرسول عليه السلام: من أراد أن يكون في أعلى الجنة فليحسن خلقه. وحسن الخلق أمر واسع، لا بد للوصول إلى ذلك من تحمل أذى الغير، وكف الأذى عن الغير، وبذل المعروف لمن يعرف له ولمن لا يعرف له. إذا التزمتم هذا الحديث فعملتم به صرتم من الفائزين، تكونون ارتقيتم إلى المعالي. ثم بمعنى هذا الحديث في بعض نواحيه حديث آخر: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. وفي لفظ آخر: إن الله يحب الرفق في الأمر كله. معنى الرفق هو العمل بالوجه الأحسن، كالصبر على معاملة الناس. وقد روى البيهقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد، وإن استنيخ على صخرة استناخ. الجمل الأنف أي الذي في أنفه قرحة، إن قاده الصغير أو الكبير ينقاد له، إن أثاره يثور، وإن أبركه يبرك، لو أبركه على صخرة يبرك. معنى الحديث أن المؤمن ليكن لينا في يد أخيه فيما ليس فيه معصية الله، يطاوعه لا يترفع عليه فيتحبب إليه. من عمل بهذا فاز وبلغ إلى المعالي. فألزموا أنفسكم العمل بهذا تبلغوا إن فعلتم ذلك المعالي، الدرجات العلا. وإن لم تعملوا بذلك كان الأمر على العكس. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيك تجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بـ50 متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-0

0: 118، وإذا بدك فيه الخليوي 03-793-9111.
1: تمام.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
6: ولو بدها سؤال أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
7: باور جروب، دايماً حدك.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. روى البزار والدارقطني بإسنادهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. اعلم أخي المسلم أنه تسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى، وأن ينفعه بزيارته، وأن يتقبلها منه، ويستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البلاد بعد مكة. ويستحب أن يغتسل قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه، فإذا وصل القبر الشريف يقف غاض الطرف فارغ القلب من علائق الدنيا، ممتلئ القلب بالإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلم عليه ويتوسل به ويستشفع به إلى ربه. وينبغي ألا يغتر في كثير من العوام في مخالفتهم بذلك، فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بأقوال العلماء، ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم. وليحذر ممن خص مشروعية زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لغير القاصد بالسفر، وحرم السفر لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، فكلامه هذا مردود عليه، ولا يجوز العمل بكلامه، بل يجب نبذه والإعراض عنه. وليس للمانعين من السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومتمسك بحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. لأن هذا الحديث الذي يستدلون به مخصوص بالمساجد فقط، ومعناه لا مزية في السفر إلى مسجد للصلاة فيه إلا في السفر إلى أحد هذه المساجد الثلاثة، لأن الصلاة تضاعف كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المساجد الثلاثة. والذي يفسر الحديث الذي يتمسكون به على جهلهم هو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: لا ينبغي للمطي، أي ما يركب عليه من الدواب، أن تعمل إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. رواه الإمام أحمد. اللهم إنا نسألك أن تيسر لنا زيارة القبر النبوي الشريف، وتملأ قلوبنا من أنواره وبركاته، وأن ترزقنا شفاعة خير الرسل وأفضل الناس، إنك متفضل على عبادك كريم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669، 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وإليكم موجزا لأهم الأنباء. نبدأ الموجز بآخر التطورات، حيث شن طيران الحرب الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. كما شن الطيران المعادي ليلا غارة على وادي جناية بمنطقة جزين، هذا واستهدفت مسيرة معادية منطقة الخلة في بلدة جوية قضاء صور. في المقابل، أكدت المقاومة في لبنان سقوط قتلى وجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها مجموعة من الجنود في منطقة القنطرة والغندورية. وأعلنت المقاومة في لبنان أنها تصدت لمسيرة إسرائيلية من نوع همر 450 في أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة وأجبرتها على التراجع. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في زرعيد بالجليل الغربي. في المواقف، عبر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام عن رفضهما الشديد للتدخل الإيراني في لبنان واستخدام بلادهما ورقة ضغط في صراعها مع الولايات المتحدة ولتحسين شروطها التفاوضية، مشددين على أن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران الخاصة. ويأتي ذلك بعدما طالب الحرس الثوري الإيراني الحكومة الإسرائيلية بسحب قواتها من جنوب لبنان، مشددا على أن الحد الأدنى من مطالب المقاومة هو الانسحاب الإسرائيلي وعودته إلى المواقع التي كان يحتلها قبل بدء الحرب. دوليا، أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن أنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. وكتبت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وهو أمر شكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وأضافت ثم قامت القوات الأمريكية بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية في غروغ وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تبقى مستعدة للرد في إطار الدفاع المشروع عن النفس على أي عدوان غير مبرر من جانب إيران. بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد للعدو في الخليج. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير 376 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

فضل الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية عبد الله بن عمر: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، رواهما مسلم. وقد ورد إخوة الإيمان أن الصلاة في المسجد الأقصى ثوابها يضاعف إلى 500 ضعف، والصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم 1000 عما في المسجد الأقصى، أي 500 ألف عما في غيره ما سوى المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه تضاعف إلى 100 ألف عما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي 50 ألف عما في غير تلك المساجد الثلاثة. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الحرام.

0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من إذاعة معكم على الهواء نداء
0: المعرفة. معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم. وأكيد ما تنسوا أنه فيكم تحضرونا لايف صوت وصورة عبر صفحة نداء المعرفة على يوتيوب، وكمان ما تنسوا أبليكيشن نداء المعرفة. مثل ما تعودت كل أسبوع من برنامج طبيبك في عنا مواضيع جديدة وحلوة لحتى نحكي فيها، ولكن قبل ما نبلش بموضوعنا لليوم بدي أعطيكم فقرة سؤال وجواب. يعني اليوم جبت لكم المعلومة ريليتد للموضوع اللي عنا إياه. هل بتعرفوا أنه طبيب الأسنان في نوعا ما يعرف كيف غذائكم؟ أول شيء، إذا كان في عنا تسوسات كتير ومتكررة، هيدا دليل إنه في عنا الفيول يلي عم نعطيه للبكتيريا اللي هي السكريات متواجدة عنا، يا أما عم ناكلها بكترة يا أما عم ناكلها بكميات قليلة ولكن بالتكرار كتير خلال النهار. تاني شيء، إذا كمان لقينا تآكل بالأسنان، تآكل بالأسنان ممكن كتير كمان يكون سببه إنه نحن كتير منشرب قصص فيها حمضيات أو مشروبات غازية أو مشروبات طاقة بكميات كتير كبيرة. وما تنسوا كمان أنه ممكن يكون في عنا اتجاع بالمريء يلي كمان ممكن يكون سببه حمية أو غذاء غير مناسب لمعدتنا. ثالث شيء، في عنا التهاب اللثة، وإذا كان في عنا تأخر بالتئام الجروح هيدا ممكن يكون دليل على نقص بالتغذية الموجودة عنا أو بعض العناصر الغذائية الموجودة بالجسم مثل فيتامين سي. وكمان إذا كان في عنا تأخر بنمو الأسنان أو عنا ضعف بطبقة المينا عند الأطفال ممكن تكون ناتج عن سوء تغذية للأطفال. هلأ هيدا علامات منا كافية بس لحتى تكون دليل فقط عن هيدا الشيء، ولكن الطبيب على طول نحن نعتمد على الكشف السريري وطبعا على الأسئلة اللي مطرحها عليكم لنعرف تاريخكم الطبي. لنرجع لموضوعنا لليوم اللي هو حقيقة أم خرافة تغذية الناس بين العلم والترند. هلأ صار في كتير ترندات، في كتير قصص عم تنحكى على السوشيال ميديا اللي هي ممكن تكون كتير مغلوطة عند كتير من الناس. حنحكي بكل تفاصيلها مع اختصاصية التغذية جينان عطشان. أهلا وسهلا فيك يا جينان.
2: أهلا وسهلا فيك سارة، وأنا كمان اشتقت لكم وكمان صباح الخير للمستمعين.
0: نعم جينان، بتعرفي نحن كنا عم نحكي في كتير نقاط عم نشوفها بالسوشيال ميديا، في كتير ترندات، في كتير صاير تشالنجز بنقعد على أكل معين على مدة مدري قديش 20-21 يوم.
2: يا الله،
0: فعم يعني في خبيصة
2: كتير.
0: أوكي
2: كتير.
0: لنبلش هلأ بأول نقطة، بنحكي شوية صغيرة عن البيض.
2: أوكي
0: أوكي. أول شيء بتقليلهم روحوا كله بيض في بروتين قد بغذي كذا كذا، بقلك لا هلأ بيطلع الكوليسترول عندي.
2: مزبوط.
0: أوكي طيب، هل الكوليسترول أنه هل سببه أنه إذا نحن أكلنا كتير بيض هل فعليا بيعلى الكوليسترول عندنا ولا لا؟
2: خرافة
0: خرافة. نعم،
2: بما أنه عنوان الحلقة خرافة أم حقيقة.
0: نعم.
2: أول شيء، المصنع الكوليسترول بالجسم هو الكبد.
0: نعم.
2: وبدك تعطيه مواد ليصنع كوليسترول.
0: نعم.
2: فالكوليسترول اللي بتاخديه بأكلك هو منه إلا 10-20% من الكوليسترول موجود بالدم.
0: نعم.
2: فأنت لو أكلت بيضة 2-3 ما حتطلع الكوليسترول بشكل مرضي.
0: نعم.
2: فعشان هيك هيدي المعلومة خط، أو صراحة مؤسف أنه مع اطلاع العالم على كتير من المعلومات، لأنه هلأ مثل ما في ترندات مغلوطين كمان في معلومات صحيحة، والدراسات من شي 10 سنين أو أكتر قالت أنه البيض غذاء كتير عالي، والتوصيات القديمة أنه ما تاكلوا الصفار هيدي خلص صارت يعني قديمة وما بقى يعني على الطاولة لكن ما بيقولوا لهلأ بعدنا بالعيادة وقت ما بتوصي بالبيض بيقولوا لك لا بس أنا عندي كوليسترول.
0: أيه.
2: ترجع بديك تعلمي إن الكوليسترول اللي موجود بقلب البيض كتير بغزي ونحنا ناس بحاجة
0: لكوليسترول
2: أكيد لأنه لا. كل خلية عندك الممبرين تبعها الغلاف تبعها فيه كوليسترول
0: نعم.
2: فنحن منحتاجه ولكن نوعياته هي اللي بتفرق
0: تختلف.
2: مزبوط فالنوعية اللي نحن عم ناخدها من الطعام سواء من البيض أو من القريدس هي آمنة وما في

0: حاشبة منقول إنه دجاجة فلتيها عم تاكل من الأكل اللي هي بتاكله دود أنساكت يعني شيء عن الأرض تحت أشعة الشمس بالهواء الطلق. فأكيد أكيد البيض اللي بيظهر منها غذائه عالي جدا. طريقة الطهي كمان بتلعب دور. فبيقولوا لك الأطباء القدماء أجود البيض اللي بتاخديه بسموه هو نميرشت، يعني اللي احنا هلا بنقول له برشت نص سلقة.
1: هيدا بخاف منه بس أنا جينا.
0: ما تخافي منه لأنه السلمونيلا ما قاعدة جوا.
1: أوكي قاعدة برا
0: 100%. فهيدا هو
1: على القشرة من برا.
0: هيدا هو. فعشان هيك هيدا أجوده بيكون لطيف على الهضم وتغذيته عالي. بينما وقتها ما حتكوني سلقتي 15 دقيقة أو كان كتير قاسي أكيد بده يكون تقيل، خاصة إذا كان الهضم ضعيف وبيسبب إمساك وما بيناسب كل الناس.
1: يعني ما في مشكلة إذا نحن ما سلقنا سلقة كاملة يعني.
0: لا بالعكس هيدا أجود، هيدا توصية الأطباء القدماء. وهون الصفار بيكون طب، وعلى فكرة الصفار أجود من البياض.
1: نعم صراحة معلومة حلوة. طيب جنابي، ما أنا جبنا سيرة البيض هيك على السريع، أي اللي بيغسلوا البيض هل بيقدر واحد يغسله قبل السلق؟
0: شوفي نحن اللي صراحة تعلمنا أنه ما بيتغسل لأنه بصير في فرصة أكتر للسلمونيلا أنها تفوت. فأنت فيك تحطيه دغري بقلب المي المغلية،
1: بس أوقات كثير بيكون موسخ من برا.
0: صح، أنت حتشيليها بكل الأحوال، يعني أنت حتتخلصي من المي بكل الأحوال، بترجع بتغسليها تحت شوي مي باردة. وأنت بشوفيهم بيحطون يعني بقلب هيك شوية تلج لكمان تنفصي للقشرة. فما في مشكلة، المي المغلية بتقتل كثير من الجراثيم.
1: أوكي طيب، لننتقل للمعلومة الثانية اللي هي قلتي لي مادة البربرين. أوكي، هل هو أوزامبيك طبيعي وهل بنقدر أنه نحن نستخدمه هيك؟
0: هيك بالمحط خرافة.
1: أوكي. بالمحط هيك.
0: أوكي، هلأ شو قصة البربرين؟ كمان هيدا ترند. البربرين هو مستخلص من بعض الأعشاب، الأشهر هلأ هو الزرشك. أوكي. هو هيك بيبقى نبتة صغيرة، مش نبتة يعني مثل الفواكه الصغيرة هالقد قدها صغيرة، أصغر كمان شوي من حبة الرمان. في جواتها بربرين، بالطب القديم اسمها الأمبريس أو يعني هيك لها عدة تسميات. معروفة إلى حد ما. هيدا البربرين اللي هو واحد من المستخلصات اللي جواتها له كتير شغل حلو جوات الخلايا. بينما الأوزامبيك اللي هو مادة مصنعة بتشتغل على هرمونات جوات الأمعاء والمعدة، يعني كل واحد منهم
1: شغله شكل.
0: هلأ شو بيعمل البربرين؟ هو بيفوت على الخلية. بحفز أنزيم اسمه AMPK. هو بيخلي حساسية الأنسولين أحسن، وبيخلي الخلية تاخد السكر اللي موجود بالدم فبتخف عندك مقاومة الأنسولين. وما بيخلي الكبد أنه يفرز السكر بإفراط بالدم، فعشان هيك بيلاقوا بعض الناس تحسنات، وبالتالي في له تأثير إيجابي إلى حد ما على الوزن. ولكن لابد يكون في رياضة وفي اللايف ستايل موديفيكيشن اللي عطول بنحكي عنه، نوم، ستريس مانجمنت يعني تدبير الستريس، وأكيد نظام غذائي مناسب. بينما الإبر اللي هي مثل الأوزامبيك والساكسندا، يعني المركب طبعا سيماغلوتايد ليراغلوتايد وغيرها، هيدول بيشتغلوا على هرمون اسمه GLP-1 أوكي. ريسبتر. أوكي، هيدا الهرمون وقت ما بيكون عالي أنت بتكوني شبعانة. وقت ما بتكوني شبعانة وصدى
1: نفسك، هو اللي بحسسك لكم بشعور الشبع.
0: صح،
1: اللي بيكون
0: ما بتعودي بتاكلي كتير، فهو بيشتغل على الشهية إلى حد ما يعني، خاصة كمان عرفتي. وشغله كتير على الجهاز العصبي اللي بالدماغ.
1: سؤال، هل بيساعد بالحرق أكتر ولا لا؟ هو بس شهية حصرا.
0: صحيح، هلأ شوفي كتير دراسات بيّنت أنه إله كتير منافع لكتير أمراض منها السكري. وحتى شفتي هيدا النويز يعني الصوت تبع الأكل واوا اللي هو بالراس بيوطيه، وهذا الشيء بيساعد العالم تستمر. ولكن أكيد في له شوية أعراض جانبية، في عالم تتحملها في عالم لا. صحيح. أكيد بده يكون تحت إشراف طبيب، مش اختصاصية تغذية، مش اختصاص تجميل، مش صيدلة، يعني الطبيب هو اللي بده يفحص واللي بده يعطي الجرعات المناسبة وبالتدريج المناسب.
1: نعمل الفحوصات كمان نعرف حالنا يعني كيف ال كومبوزيشن تعيد ضمنا قبل ما ناخد،
0: وإذا أنت كنت مناسبة أنك تاخديهن أو لا.
1: صحيح.
0: يعني إذا عندك 2-3 كيلو أكيد مش حتاخديهن.
1: نعم.
0: والأهم أنه بده يكون في معه نظام غذائي وحركة. ليه؟ لأنه أخذهن مرتبط كتير بفقدان الكتلة العضلية، عشان هيك في شيء صار اسمه أوزامبيك فيس، يعني بيقوم الواحد بيسلط وجهه لأنه بيصير في تدويب للعضلات. فلحاله هيك أنه ياي أنا عم بيخدهم ويلا ما أحلاني،
1: وأنه عم بيقصد بالوزن منه شيء منيح.
0: لا، وشغلة تانية أنه ما بيشتغلوا على عاداتك وسلوكياتك اللي هي بالمرتبة الأولى سبب لك

0: حساب الوزن.
1: ايوه
0: فهو بس يعني مثل قاطع شهيه او بالاحرى هو بخليك تهضمي ببطء.
1: معناته جينا اذا نحن مجرد ما وقفنا ممكن انه نرجع نكتسب الوزن اللي نحن خسرناه بسببه.
0: غالبا هيك غالبا هيك.
1: نعم للاسف. طيب لنحكي هلا بالحقيقه او خرافه، كل شخص بده ياخذ 150 جرام بروتين بالنهار.
0: لا هيدي كمان منا مزبوطه اكيد. أوكي. لا حتى وقت ما بيقولوا لك 100 او 120
1: ايه مثلا
0: بيجوا بيحطوا لك الصحون هالقد هالقد هالقد هدول جبتوا 100. لا ما هيك، نحن لا نقدر نحسب احتياج البروتين لكل انسان، بدنا نعتمد على عده عوامل. اول شيء اذا كان ذكر او انثى.
1: أوكي.
0: الطول.
1: نعم.
0: الوزن.
1: نعم.
0: الحركة البدنية كتير بتلعب دور. يعني أنا إنسانة ما بعمل إلا شغل مكتبة عندي احتياج للبروتين أقل بكتير من اللي هو عم يعمل بادي بيلدينج.
1: صح.
0: فأنا باخد مثل ما هو بياخد أكيد لا. أوكي. عشان هيك انتبهوا، أو اللي بده ياخد كمان بروتينات بكميات كبيرة وإذا عنده مشاكل صحية أكيد بده يرجع للطبيب، خاصة. نعم. اللي عندهم مشاكل بالكلى.
1: بقلك من الواحد ينتبه من البحص الكلاوي.
0: صحيح صحيح. نعم. فهيك اطلاق انه كل حدا بده 100 او 150 بالمطلق هيك لا، كل واحد لا بده يعمل الكالكول المناسب له بحسب احتياجاته بحسب كل الفاكتور اللي حكيناهم.
1: نعم. كمان في معلومة قال أنه مرضى الفشل الكلوي ممنوعين أنه يأكلوا اللحمة أو البروتين الحيواني وخاصة اللحمة الحمراء.
0: هيدي خرافي وكتير بتزعل صراحة. بيجوني أحيانا مرضى بيكون أول شيء عم بيجربوا لحالهم.
1: أوكي.
0: كتير يعني أنا كتير بحيي الأطباء اللي بيحاولوا عند اختصاصيات التغذية عن جد كتير. بقدرهم خاصة وقت ما يكون عندي مرض مزمن أو مرض صعب مثل السكري.
1: نعم.
0: مثل أمراض القلب والشرايين أمراض الكلى كتير هو اللي بيحتاجوا.
1: نعم.
0: فوقت ما بيكون المريض من البداية ما تحول ونعطاله هيك إرشادات عامة فهو دغري بيقوم بيروح بيوقف البروتين الحيواني. فبيصير في عنده ضعف وعلى فكرة ما بيمشي حاله يعني. أيوه. حتى بيبقى الكرياتينين عالي والمايكرو ألبومين عالي وهالقصص كلياتها. نعم. وبيكون وبيبلش يضعف وتنزل عضلاته.
1: أوكي.
0: هلأ البروتين الحيواني بينعطى ولكن كله بحسابات مثله مثل البروتين النباتي ما بيفرق أبدا.
1: أيوه.
0: ولكن جودة البروتين الحيواني مختلفة عن جودة البروتين النباتي، يعني امتصاص واستيعاب الجسم للبروتين الحيواني أعلى بكتير وأجود. من البروتين النباتي.
1: طيب إذا نحن ناخد البروتين الحيواني قد بتنصح فيه بالأسبوع؟
0: شوفي إذا بدنا نجي نحكي طب قديم نحن جودة الهضم كتير بتلعب دور جدا.
1: لأنه يعني كل واحد حسب هضمه.
0: هقليك ليش. اللحم غليظ.
1: أوكي.
0: وبيفرق عن غنم بقر.
1: صحيح.
0: دجاج. فكل واحد غلظه شيء.
1: طيب.
0: ومزاجه
1: كمان شيء تاني.
0: يعني عندك مثلا لحم البقر خاصة الكبير هذا بميل ليكون بارد يابس وهذا يعني هضمه صعب. بيقولوا لك الأطباء القدماء أنه مين بيناسب أنه ياخدوا أصحاب الكد والتعب، الفلاح، البادي بيلدر اللي بيبقوا عم يتصببوا عرق وتلاقيهم مجهود بدني 100%.
1: يعني.
0: أما نحن أهل دعاء، نحن دلوعين قاعدين على المكاتب ما بيناسب. بتتملى أجسامنا بالفضول وبتتملى بأخلاط غليظة.
1: أوكي.
0: فهيدا بتسبب بكتير مشاكل صحية.
1: أوكي.
0: فإذا كان هضمك ضعيف مثلا ومنك حدا عنده كد وتعب ورياضة و فما الإفراط بأكل اللحوم، يعني أنا بقول مرتين بالجمعة منيح.
1: أوكي تمام.
0: مع التنوع عفوا، مع التنوع بغير الأمور.
1: نحن أوقات كتير منحط كمية محددة بالطبخة، يعني أنت بتكوني عم تاخدي جزء منها كمان ما بتكوني عم تاخدي كل الكمية اللي عم بتحطيها، فبحس يمكن نحن عم بيقطعنا كميات صغيرة مش كبيرة تعتبر.
0: أنت عم تحكي عن الميديترانيان دايت اللي هو دايت الشرق أوسطي.
1: نعم.
0: اللي أنا وياك وجدي وستي كربيانين عليه.
1: صح.
0: بس إذا هلأ بتجي بتطلعي شو الترندات، ستيك هالقد قده، الدجاج هالقد قده، يعني.
1: أيوة.
0: صراحة عم بيكون على الوجبة الوحدة في كميات من البروتين مهولة.
1: أوكي.
0: للصراحة هلا هول يمكن بيكونوا ناس عم يتمرنوا و بس كمان الترند الإقبال على البروتين بشكل ضخم كتير هلا، كمان عم ينحكى فيه كتير بعالم التغذية إنه كيف بينعملوا الحسابات وقديش وآمين وهيد التفاصيل كلياتها. بس الإقبال أكتر عشو عم بيكون على اللحم البقري.
1: أوكي.
0: أبطب الأخلاط لحم الغنم أوفق بكتير من لحم البقر.
1: صحيح.
0: حتى هضمه بيكون أهون والأخلاط المتولدة منه خاصة الصغير الغنمة الصغيرة.
1: ايه.
0: أحسن بكتير من الكبيرة. عرفت شفت التفاصيل ما أحلاها
1: فعلا.
0: طب يعني التغذية الحديثة ما بتتطرق لها,
1: ايه ما بتفوت هالقد بالتفصيل,
0: لا هون احنا بنفوت بعمرها للشات بعمر
1: بعمرها
0: اكيد. اذا كانت حولية بيقولوا لك الحولي يعني اللي عمره سنة واقل, حتى لو كان بقرة هيدا اجود بكتير
1: القرقور.
0: ايوه برافو عليك. صحيح اجود بكتير من البقرة اللي هي كبيرة. عرفتي كيف؟ هيديك لحمها غليظ وصار بارد يابس. هيدا يعني بعض العلماء بيقولوا انه يعني الاطباء بيقولوا انه قد يكون كمان حار يابس, ولكن تأثيرها منه كتير حلو بالجسم.
1: انا بدي وجه تحية لكل المستمعين اللي عم يسمعونا هلا, لميا الجمال, ابراهيم الجمال, مها فايد, استاذ هاني, نادرة دباخ كمان, خلود الحسين. بتمنى تكونوا مبسوطين معنا, واذا كان عندكم اي حدا عنده اي سؤال بحب يطرحه على اختصاصية التغذية جنان عطشان فيكم تكتبوا لنا اياه عبر الكومنت بوكس على يوتيوب. لين كافي اوكي يلي بيعاني من السكري ومقاومة الانسولين مطلوب انه يوقف نشويات وسكريات كليا
0: كمان؟ لا أكيد لا. لا قطعا لا.
1: يعني واحد معه سكر بده ياكل سكر شوي,
0: ما خلينا نقوله بطريقة علمية,
1: غير شيء
0: بياخد نشويات,
1: ياخد نشويات
0: لأنه السكر ضمن النشويات. أوكي. وكمان هيدا بيشبه حالته تشبه حالة أمراض الكلى. بيظهر عنده شوية إرشادات, بيسمع من هنا وهناك أنه بيقطع السكر, شو بيصير معه ما هو عم ياخد دواء أو أنسولين, بيصير عنده هبوط. وحقول هون معلومة كتير أساسية, هبوط السكر بالدم أخطر بكتير من ارتفاعه. أكيد, لأنه إذا هبط سكر الدم نحن معرضين نعمل كوما.
1: أيوة.
0: وهيدي مشكلة كتير كبيرة. بينما إذا طلع 200-250 أكيد هيدي منا أرقام طبيعية, ولكن منه خطر قد ما هو هبوط السكر بالدم.
1: يمكن خطر على اللونج تيرم, على المدى البعيد
0: ما في شك.
1: نعم. بس هيداك بساعة الساعة ممكن انه يفوت
0: يغيب خلص بيغيب المريض, وهيدا خطر كتير كبير. عشان هيك شو اللي بيرجلش سكر الدم؟ النشويات. عشان هيك وقت ما بيكون حدا عنده سكري او تشخص عن بكير بالسكري, اذا بتريدوا روحوا عند اختصاصية تغذية. روحوا خدوا استشارة, خليها تحط لكم النظام المناسب وتعلمكم كيف تاكلوا, وتعلمكم اي نوع نشويات بناخده واي نوع ما بيناسب حالتكم, وبالتالي بتتركوا. بالاضافة يعني انا هلأ عم بستغل هيدا المنبر مثل ما بيقولوا لأعطي توعية على هالموضوع. مراقبة سكر الدم خاصة اول فترات العلاج كتير أساسية, يعني بدي أبقى على فترة عم راقب السكر على الريق. ومن بعد الأكل تقريبا بساعتين, لأنه في بعض الأكلات على جسمي أنا بترفع سكر الدم, إذا جسم حدا تاني عنده سكري ما بترفع سكر الدم. فكمان بدي لاقي الديباج المناسب لإلي. أنا تعطيت مع مرضى تصوري بالبرغل والرز.
1: أوكي.
0: عندي مرضى تنينتهم سكري, عندي بعض المرضى الرز بيرفع لهم كتير سكر الدم.
1: نعم.
0: والفئة الثانية لا, وبالمقابل هول الناس البرغل ما بيرفع لهم وهوليك بيرفع لهم. فعرفتي كيف؟ فكل حدا منا عنده الديباجة الغذائية المناسبة لإله.
1: نعم. طيب في عنا سؤال من مستمع عم تسألنا, هل تخزين الجسم للدهون يختلف في النظام الغذائي, وما النسبة الطبيعية للدهون؟
0: بس رجعي دي للسؤال لو سمحت.
1: هل تخزين الجسم للدهون بيختلف بالنظام الغذائي, وشو النسبة الطبيعية؟ هنحكي للمرأة لأنه
0: هي
1: مدام سامية عم تسألنا, بنوجه لها تحية.
0: هلا نسبة الدهون عند المرأة بدها تكون أعلى من نسبة الدهون عند الرجل.
1: أوكي.
0: فنحن إذا حكينا ب 25 ل 30 32 هيدي بعدها مقبولة إلى حد ما. هلأ ما بعرف إذا فهمت عليها صح, ولكن كيف نحن بناكل بيأثر على تخزين الدهون. شيء أكيد إذا بده يكون الأول شيء الأكل أكتر من حاجتي. يعني أنا تنقول بحرق بالنهار 2000 كالوري, أنا عم باخد 2500, سواء عم باخدوا النشويات دهون أو بروتين بدون يتخزنوا دهون. أوكي. نوعية الأكل كمان, يعني هيدا الأكل عم بيكون مصنع كتير أو مش مصنع كتير كمان بيلعب دور. فالسكريات المكررة والنشويات المكررة والدهون المكررة والمعالجة أكيد بدها تخلي اكتساب الوزن وتخزين الدهون يكون أعلى. ولكن وين كتير كمان جينيا له علاقة. يعني بتلاقي عالم تخزين الدهون عندها إياها بيكون بالجزء السفلي.
1: أوكي.
0: وفي ناس بالجزء العلوي.
1: صحيح.
0: قد ما عملوا دايت قد ما عملوا رياضة, هيدا باي جيناتكس, يعني هيدا بالجينات هيك هيك موديله
1: هيك exactly.
0: موديله
1: بخزن الدهون بهيدا المنطقة بالعادة 100%
0: ولكن نعم. كلياتنا عنا قابل انه نحن نخزن بالبطن، هيدي اسرع نقطة الجسم بخزن فيها بالبطن،
1: عند المرأة وعند الرجل،
0: واخطر نقطة لانه تفاعل الدهون الحشوية مع الاعضاء الداخلية الرئيسية مثل الكبد والقلب والبنكرياس وغيره،
1: هذا
0: اكيد بترفع الالتهابات وبالتالي بيرتفع ضغط الدم وبترتفع الترايجليسرايد. أيوة. والترايجليسرايد هلا كتير انا عم شوف صراحه بالعياده كتير في ارتفاع للشحوم الثلاثيه بالدم عند ناس هن بعدهم شباب، وهذا خطر كتير.
1: نعم.
0: عم لاقي ارقام كتير عاليه، وهذا الشيء له علاقه بمقاومه الانسولين والسكري وحتى التهاب البنكرياس اذا تخطى أرقام كتير عالية.
1: أوكي، بس بدي أقول لمستمعينا أنه اللي حابب كمان يبعث لنا سؤال فيكون عبر واتساب نداء المعرفة على 0166-76-02، فيكن تبعتونا كمان أسئلتكن هونيك. طيب لحتى نكفي، سامعة كتير يا جنان أنه روح عمول عملية تصغير معدة أو باي باس أو يعني شو ما كانت تكون، وكل اللي بدك إياه من بعدها لأنه أنت حتضعف كتير وخلاص بطل بقى بأثر عليك الأكل.
0: خرافة بجدارة. صدقيني إذا بقلك يعني تقريبا شي 30-40% من المرضى اللي بشوفهم بالكلينيك هن ناس عاملين عمليات قص معدة. هلأ هي اسمها هيك قص معدة، ولكن نعم. هي في تحوير مسار
1: في كتير أنواع،
0: ولكن هذا يعني بالعامية تبعيتنا.
1: نعم.
0: صدقيني نسبة كتير كبيرة ببقى قاعدين وأنا عامل عملية قص معدة، يا الله تلاقيه رد الوزن او رد ثلاث ارباعه، يعني دعان الوجع والتعب والتكاليف وكل هيدي الامور. ليه؟ لانه بالمبدا وقت ما بدنا نعمل عمليه قص معده بده يكون لها هدف، وبيكون الشخص عنده مقومات معينه، يعني بده يكون البي ام اي تبعه مؤشر كتله الجسم مرتفع جدا.
1: نعم.
0: او بده يكون اقل ارتفاعا ولكن بيكون في معه مشاكل صحيه كتير، يعني بيكون في ضغط، بيكون في سكري، وما عم نقدر نضبط هيدول المشاكل، فعمليه قص المعده قد تكون انقاذ الى حد ما لهيدول الاشخاص. ولكن ما معناتها انه خلص المعده اخذت حجب ما بقى تتغير من بعده، المعده عضله مثل نعم. ما كبرت اول مره وصار استيعابها كتير كبير نفس الشيء. فعشان هيك قبل ما نخضع لهالعمليات بدنا نعرف شو مشكلتنا تحديدا، وبدنا نعالج هيدول المشاكل قبل ما نفوت على العملية، يعني حتى بده يكون عم يخضع لجلسات فكرية ونفسية ومتابعة مع دايتيشن قبل ما يفوت على العملية.
1: أيوة، يعني معناتها نفس الشيء أنه أدوية التنحيف، لأنه كمان في كتير منهم بيقولوا روح خد الإبر تاعه للتنحيف وكل اللي بدك إياه كمان أنه بتضعف وما بتتعذب
0: كمان. هيدي بتشبه هيدي مثل ما أنت قلت 100% صحيح.
1: أوكي، في عنا سؤال من نور عم تقلنا صباح الخير، شو رأيك بالنظام الطيبات؟
0: هلا اذا بدهم يصبروا
1: حلقه،
0: اذا بدهم يصبروا شوي انا عندي مداخل نهار التنين، لانه نعم. صراحه في شويه تفاصيل، ولكن انا حاعطيها مثل هيك، يعني
1: احنا خرج نعمل حلقه مفصله لانه ما شاء الله النظام كتير كبير، ويمكن عن كل نقطه فينا نحكي فيها نحن.
0: صحيح. هلا انا يوم التنين عندي مداخله مع ايمان وعلي،
1: لا تاخذونا ايمان وعلي، حناخذ المعلومه هلا قبل
0: هلا هقول لك خلاصه سريعه. في نقاط اكيد انا معه فيها،
1: نعم.
0: وفي نقاط أنا ما بوافقه فيها. لأن احنا حكينا عن موضوع البيض تحديدا، أنا ما بوافقه بهذا الموضوع أبدا، إلا إذا كان مقيد أنه البيض الطبيعي اللي مثل أيام زمان، أو إذا هلأ حدا عنده أرض ومفلت الدجاجات تبعوله، ما في هرمونات، ما في علف صناعي، أوكي. أما أنه يكون مجمول القديم والجديد وكله هيدا، لا أنا أكيد ما بوافق.
1: نعم، قال البصل والثوم عم بنسأل.
0: كمان أنا كل شيء برجعه للطب القديم صراحة، بصل والثوم ما بيناسبوا الأشخاص اللي عندهم حرارة عالية بالجسم أو عندهم مشاكل بالكولون، ولكن الأشخاص اللي هن عندهم برودة ورطوبة البصل كتير فعال، وفي بصل اسمه العنصلي بينعمل منه شيء بسموه سكنجبين اللي هو دواء، هيدا بيفتح الانسدادات، شغله فعال ورائع، فما في إطلاق أنه البصل والثوم.
1: أوكي. ونفس الشيء لموضوع الدجاج، يعني نرجع الدجاج والبيض، يعني نفس الشيء كمان
0: 100%. الدجاج بيحكوا الأطباء القدماء عنه حكايات قد ما انه مهم،
1: نعم،
0: ولكن مثل ما عم نقول يعني الدجاج اللي عم تاخذ علف صناعي مثل اللي هي ربيانة بالطبيعة اكيد لا.
1: طيب جينا، اذا احنا ما عندنا غير هذا الاوبشن شو بنعمل؟
0: الله يعيننا صراحة. نحن عن جد هلأ بتحديات كتير كبيرة، كل شيء حوالينا يعني مرشوش،
1: صار شيء طبيعي صعب أنك تحصل عليه،
0: صعب أو مكلف جدا. شوفي يوجد يوجد، بس ولكن بدك تبذلي مجهود كتير ضخم، مالي ومجهود، يعني حتى بدك تروح لتحصليه أو هيك. يوجد، ولكن في تحديات لتحصيله، وواحدة منها تحديات مالية يعني.
1: نعم
0: مكلفين.
1: طيب جنان، في كمان هيك خبرية بضلني أنا بسمعها، إنه كل مين بيجي بيقول لي بدي أعمل دايت بيقطع النشويات كومبليتلي. إنه أنا ما حأضعف غير ما أقطع النشويات.
0: لا لا لا، ما كمان هيدي ما بتنطبق على الكل. أنا شوفي، أنا قد مرق مثلا تنقول مثل كيتو،
1: نعم،
0: مثلا من شهر لشهرين لثلاث شهور كوسيلة، بس انه كيف مثلا انا هلا عم بعطيك دواء، مثلا تنقول انا جيت لعندك عندي التهاب بضرسي، بتعطيني نعم. كورس مثلا انتيبيوتيك اسبوع، بس ما بتقعدين عليه سنة، ما بتقعدين عليه شهر.
1: أكيد لا.
0: نفس الشيء بعض الحميات قد نقطع فيها، بس انا مني مع هيدي الشغلة بالمبدأ. انا كتير بحب انه الشخص اول شيء يعرف ليه عم يكسب وزن. اذا ما عرفتي سارة ما حيمشي الحال صدقيني، لو لو كل أنظمة العالم عملتيها. كمان أنا
1: يعني قصدك عفوا بلا مقطوع بحديثك، يعني شو هو الأكل اللي عم بيخليني إني أكتسب وزن؟
0: مش شرط أكل، قد يكون سلوك.
1: كمان
0: الأكل العاطفي.
1: نعم.
0: إيد بإيد،
1: إيد بقلبنا بالأكل،
0: صح، إيد بإيد لتكسبي وزن. كلي عن عاطفة، جعتي
1: نعم.
0: كلي، زهقتي كلي،
1: زعلتي
0: كلي، شو ما بدي كلي. فهيدا ايد بايد لتكسبي وزن كتير عالي صدقيني.
1: نعم.
0: فهيدا سلوك مثلا، وقد تكوني عم تاكلي يعني اكل بيتها.
1: نعم.
0: قد تكوني عم تاكلي اكل من البيت ولكن كميات مهوله، او انه انت ما عم تعرفي تتعاطي مع مشاعرك.
1: اوكي.
0: هيدا مثلا سبب لاكتساب الوزن.
1: نعم.
0: فاذا ما عرفتوا شو سبب اكتساب وزنكم، ولا اي دايت حيمشي معكم، ولو قلتوا لي انا مشيت على هيدا الدايت ومشي حالي، طب وقفي وفرجيني شو حتعملي. ما هي العبره وين؟ بالاستمراريه.
1: صح.
0: مش بالنتيجه. يعني عفوا، هلا تشات جي بي تي صار بيعمل لك دايت.
1: صح.
0: بس هل حتقدر تستمر عليه كل العمر؟ لا. وأصلا شأن الدايت مش للاستمرار كل العمر، بس وين النقطة الأساسية؟ شي وقفه وبقى محافظة على الوزن اللي خسرته.
1: صحيح.
0: فإذا بتريدوا أي حدا بده يخسر وزن، عروف أنت ليه عم تكسب وزن. هل هو من مشاكل هرمونية؟ هل هي أفرط بالطعام؟ طب أنا ليه أفرط بالطعام؟ هل أنا عندي مشكلة عاطفية؟ أو هل أنا عندي اضطراب طعام؟ يعني أسباب اكتساب الوزن كتير، فتشوا على السبب لتعالجوه.
1: نعم. طيب جنان، المنتجات الخالية من الجلوتين هل هي تعتبر أفضل صحيا للجميع؟
0: لا أكيد لا. اصلا اللي عندهم مشاكل بتتعلق بالجلوتين، مثل اللي عندهم سيلياك ديزيز، هذا مرض سيلياك له علاقه بالجلوتين اللي هو من القمح والشعير والجودار، فهدول كتير مشكلتهم بتكون دقيقه، يعني جلوتين ممنوع ولا اي شيء حتى كروس كونتامينيتد معه، يعني يكون في مثل هيك انتقال. فحتى هن بيقولوا انه ما كل البرودكتس اللي هن جلوتين فري خاليين من الجلوتين صحيين. ليه؟ لانه بيكون قد يكون مصنع فائق التصنيع، بس بيكون من مواد منا قمح. يعني مثلا كيف هلا نحن بنقول النودلز اللي بالسوق هو فائق التصنيع وكتير كتير مخاطره كتير وما في تغذيه،
1: صحيح،
0: معمول من قمح. بوم انا بعمل لك نفس النودلز، نفس البهارات، نفس الزيوت المهدرجه، نفس كل شيء، عملت لك اياه من ذره. هو جلوتين فري.
1: أوكي.
0: يعني جلوتين فري ما انه شيء
1: صحي
0: 100%، يعني ما انه شيء مركب خارق حارق. هو
1: أوكي.
0: هو بس مثلا عندك بس بالترمس بيعملوا خبز مثلا او من الذره.
1: نعم.
0: هيدول ما فيهم جلوتين. انا فيني اعمل لك منه تشيبس، وفيني اعمل لك منه بونبون، فيني اعمل لك منه كتير اشياء.
1: أيوة.
0: فجلوتين فري كمان من الترندات اللي كتير بتعور العالم، وما كل العالم بحاجه تروح جلوتين فري. ما كل الناس، فهيدي كمان مبالغ فيها، واكيد مش كل منتج جلوتين فري هو صحي. قطعا.
1: سؤالنا هلأ، منوجه تحية لدكتورة ليال شوهر، لأنه كنا عاملين معها حلقة عن هيدا الموضوع اللي هو تكيس المبايض. ليلى جوهر، في عنا عم تقول انه النحيفة، مش هي اللي بتقول، عم تقول السؤال هو بيقول النحيفة لا يصيبها تكيس مبايض، هل هيدا الشيء كمان مزبوط؟
0: لا لا
1: في انت لانك ضعيفه يعني بس اللي عندها وزن زايد هي اللي بيكون عندها مشكله تكيس.
0: لا موضوع تكيس المبايض ما له علاقه فقط بالسمنه.
1: نعم.
0: يعني هو السمنه جزء منه ولكن هو على الحقيقه هو مشكله ايضيه.
1: نعم.
0: مشكله هرمونيه ميتابوليك هي.
1: نعم.
0: يعني هي لها علاقه بالهرمونات ولها علاقه بالانسولين وهدول التفاصيل.
1: نعم.
0: اللي قد يصيب وحده هي وزنها معتدل.
1: أوكي.
0: عرفت علي؟ يعني في عندك بين 30-50% من النساء اللي هن أوزانهم معتدلة. نعم. عندهم تكيس مبايض بيكون عندهم مثلا. نعم. هرمون الـ LH عالي، عندهم هرمونات الذكورة عالية.
1: نعم.
0: الحيض عندهم مخربط ولكن منلاقي عندهم دهون حشوية يعني بطنها محيط خصرها كبير إلى حد ما.
1: أوكي.
0: فلو هي جسمها معتدل وزنها معتدل بس كمان بيكون ونحن قلنا أنه هيدا الخصر إذا كان محيطه عالي فهون بيكون نحن عندنا مشاكل. ليه؟ لأنه تبقى الدهون الداخلية فعالة، الدهون الحشوية غير الدهون مثلا اللي بتقعد على الإيدين هون، هون منهم فعالين يعني هون منهم بيعملوا انفلاميشن مثل ما اللي بيعمل جوات البطن. عشان هيك
1: طب سؤال، هل في شيء ممكن يعمل تارجت عليهم لهول الدهون بالأخص؟
0: ما في شيء، كل شيء بدك وقت ما بدك تعملي نظام جسمك بيبقى عم بفضي من الكل، وإذا بتلاحظ آخر شيء بيفضى هو البطن. يعني بتلاقي واحد نازل كله على
1: بيسلط كله إلا البطن.
0: البطون هيدي ما بتظهر بالسين بس بدها صبر.
1: ايه؟
0: بتروح بدها صبر. بس كمان هون أنا بدي أقول للناس إذا بتريدوا وقت ما بتكون تعملوا محاولة لتنزيل الوزن، تنزيل الوزن منه بس عبارة عن أكل، هو سيمفونية. يعني كيف وقت ما نحن بنكون عنا أمسية نحضرها
1: أوركسترا
0: ايه مظبوط، بتلاقي حدا على الدوف، حدا على الجلاجل، حدا على الطبلة.
1: نعم.
0: ما
1: نعم.
0: بتقوم يعني الحفلة من على واحد بس 100%. فتنزيل الوزن بدك ترجلجي نومك.
1: نعم.
0: بدك ترجلجي رياضتك.
1: نعم.
0: الاسترس.
1: نعم.
0: أكلاتك.
1: نعم.
0: والجو اللي أنت كمان قاعدة فيه.
1: أوكي.
0: والرياضة كتير بتلعب دور، يعني غالب العالم بتلاقيهم بدهم يوصلوا من دون ما يعملوا رياضة. والرياضة في عندي كمان رياضة المقاومة كتير كتير أساسية للأشخاص اللي بيكون عندهم مقاومة أنسولين واللي بيكون عندهم مشاكل بالبي أم أو أس اللي أول اللي بيسموه بي أم بي سي أو أس اللي هو. نعم. تكيس المبايض.
1: في عنا كمان سؤال من مستمع عم بتقول أنا معي فتق بالمعدة، شو هو الأكل الصحي وشو هو الممنوع؟
0: هلا هيدي ميكانيكال، يعني هاي اكثر نحن بنعطيها توصيات لانه الفتق يعني هو شيء موجود ميكانيكال يعني.
1: صحيح.
0: عرفت علي؟
1: مثل جرح موجود يعني بالمعده.
0: يعني مثلا توصيات لها هي اكثر انها ما تنتخم.
1: اوكي.
0: تنتبه من الاكل اللي هو كتير دسم لانه بده يطوف على وجه المعده.
1: نعم.
0: وهضمه بيكون ابطا.
1: نعم.
0: وابدا ابدا ما تاكلي وتنامي ابدا.
1: أوكي.
0: هاي ما تلبسي اشياء ضيقه على بطنك بالمره.
1: اوكي.
0: وانتبه وقت ما بديك تنامي يكون التخت مش المخده، التخت عالي من جهه الراس حوالي 30 درجه.
1: نعم.
0: ونحن بطب الاخلاط بنعطي اشياء مغريه بتضب تم المعده.
1: نعم.
0: اوكي. هيدي يعني توصيت، واكيد كل حدا بحسب
1: حاله. اكيد.
0: صح 100%. نعم. يعني في ناس على الصلصه بتتضايق، في ناس ما بتتضايق.
1: أوكي.
0: كل إنسان مختلف عن التاني سبحان الله.
1: أوكي. جنان بعد عنا سؤال، إبر المونجارو شو بتقولي عنه؟
0: هيدا نحن هي ذاتها مثل
1: الأوزامبيك مثل يعني الأوزامبيك أو أي شيء بيشبهه.
0: 100% مثل ما قلنا قبل شوي إنه وقت ما بدنا ناخدها بدنا نكون عم ننسق مع طبيب غدد هو اللي بيقول إذا نحن فينا ناخدها أو لا. وإذا بتريدوا ما تعملوها عشان 2-3 كيلو محرزاني، أول شيء مكلف كتير، تاني شيء عندها كتير أعراض جانبية بكف اللعية والاستفراغ واللعبجة كلياتها.
1: نعم.
0: وما تعملوها إذا ما حتمشوا بالنظام مزبوط وتعملوا حركة وتزبطوا كل الأمور اللي نحن حكيناها، لأنه مضيعة صراحة للوقت وللمصاري، غالية كتير صراحة. بهيدا المال أنا أفضل واحد يعتني بجودة أكله.
1: نعم.
0: يعني يمكن يروح يجيب أورغانيك ساعتها. ويفوت مثلا على نادي مع بيرسونال ترينر.
1: نعم.
0: يكون عم بيركز عليه على جسمه من فوق لتحت.
1: يدرسه. exactly.
0: صح 100%. أنا هيك بفكر صراحة.
1: نعم.
0: أما شخص عنده وزن 40 مثلا البي أم آي 40 يعني عم نحكي 150 وزنه.
1: أي.
0: إيه عنده سكري ومشاكل تانية، إيه مش غلط أنه يحاول كمان تحت إشراف طبيب.
1: أوكي أوكي. طيب نحن بنعرف أن الأشخاص اللي عندهم اضطرابات بالأكل بالعادة بتلاقيهم نحيفين جدا. طب هل ممكن يكون الواحد عنده وزن زايد وعنده اضطراب بالأكل بنفس الوقت؟
0: هيدي خرافة أول جزء منها. انه كل حدا نحيف هو أيه. عنده اضطرابات طعام او اللي عندهم اضطرابات طعام هن بس نحيفين. 95% من اللي عندهم اضطرابات طعام وزنهم طبيعي.
1: ايوه طبيعي
0: لانه الاضطراب وين سارة؟ اضطراب مش بجسمك، اضطراب بالعقل.
1: اوكي.
0: اضطراب بيكون بالفكر.
1: نعم.
0: واللي بيترجم كيف انت عم تتعاطي مع الاكل وكيف انت بتشوفي حالك على المرايه.
1: نعم.
0: عشان هيك بتلاقي كتير منهم قد ما بيكونوا معتدل جسمهم او نحيفين بسبب الاضطراب عيونهم بتفرجيهم انه هن بعضهم ناصحين وبحاجه لدايت وبحاجه لرياضه ولمسهيلات ولاستفراغ كرامه انه يحققوا الهدف تبعهم.
1: نعم.
0: فاضطراب الطعام هو بالدماغ. هو أوكي. بالعقل. وبيترجم بسلوك غذائي وفكرة تجاه الأكل، بنصح ما بنصح، صحي ما بصحي، صحي مش صحي. نعم. وأنا كيف بشوف حالي؟ لا، وزني عالي، أردافي عاليين، زنودة خان وإلى غير ذلك. فعشان هيك ما بقدر أحكم على حدا بس بوزنه. نعم. أنه هو عنده اضطراب طعام أو لا. وجوابا على سؤالك، هل قد يكون حدا عنده وزن زايد وعنده اضطراب طعام؟ أكيد. نوع من أنواع اضطراب الطعام اسمه بنج إيتينج، اللي هو النهم، الإفراط. نعم. بالطعام بس، ولكن هذا له وتيرة، يعني له معايير. أول شيء بيتكرر من مرتين لثلاث مرات بالجمعة.
1: أوكي.
0: على مدة 3 أشهر مينيموم.
1: أوكي.
0: بيكون في إفراط بتناول الطعام. بسرعة، وبيكون مش عن جوع بس ما قادر يوقف، بيفقد السيطرة انه يوقف، بده جواته يوجد بس هو ما قادر، يعني في صراع داخلي بيكون. نعم. اضطرابات الطعام هي صراعات داخلية جدا بين انه انا بدي بس ما قادر، في شيء ما قدراني اتحكم فيه وغير ذلك. فنعم، بتلاقي ناس عندهم. نعم. اوزان عالية وعندهم اضطراب الطعام.
1: يعني جيلان، شو بدي اقول لك، لا يمل من حديثك، بسم الله عليك.
0: تسلمي.
1: ان شاء الله بدنا نوعد المستمعين كمان بحلقة جديدة معك ثانية. كمان
0: ان شاء الله خرافي لانه بعد في خرافي
1: بعد في كتير قصص، ولكن للأسف الوقت داهمنا. بدي اتشكرك كتير، بدي اتشكرك كمان مجد ورا الكنترول. مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. ان شاء الله بألقاكم في الحلقة المقبلة من طبيب كانترونا.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85.
6: طريق الجديدة 01-300-370.
5: شويفات 05-810-850.
7: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

0: أهلا بكم. لا يزال اتفاق وقف النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية يترنح مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وأيضا في البقاع الغربي، ومواصلة المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع إسرائيلية في الجنوب، إضافة إلى الانقسامات الداخلية اللبنانية حوله. وفي آخر التطورات، أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قبل قليل تهديدا إلى سكان 5 بلدات في الجنوب بالإخلاء فورا. وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارتين استهدفتا حسينية بلدة سحمر ومقر الكشاف، ولم يبلغ عن وقوع إصابات. كما شن الطيران المعادي ليلا غارة على وادي جرناية بمنطقة جزين، هذا واستهدفت مسيرة معادية منطقة الخلة في بلدة جوية قضاء صور، وأغار الطيران المعادي على بلدة زراري. وينفذ العدو غارة من مسيرة على بلدة دير الزهراني، وأفيد عن استشهاد ضابط في الجيش اللبناني وسائقه في غارة استهدفت سيارته على طريق الخردلة الجرموق. في المقابل، أكدت المقاومة في لبنان سقوط قتلى وجرحى من جيش الاحتلال الإسرائيلي في استهدافها مجموعة من الجنود في منطقة القنطرة والغندوري، هذا وأعلنت المقاومة كذلك أنها تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة وأجبرتها على التراجع. إلى ذلك، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي. في المواقف، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في مقابلة عبر شبكة CNN الأمريكية سلسلة تصريحات، فقال على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان بلدنا وليس بلده، مشيرا إلى أن إيران تستخدم لبنان ورقة ضغط في مفاوضاتها وصراعها مع الولايات المتحدة، وهذا غير مقبول، وتوجه إليها بالقول إن مصالحنا لا تتطابق مع مصالحكم. كذلك قال عون إن قاسم لا يمثل الشعب اللبناني، متوجها إليه بالقول إن الشعب اللبناني ليس شعبك، وعلى حزب الله أن يفهم أن لا طريقة أخرى غير الجلوس والحديث وحل المشكلة وإنقاذ ما تبقى من خلال الدبلوماسية والمفاوضات. وردا على سؤال حول لقاء محتمل بينه وبين نتنياهو، قال لن ألتقي نتنياهو قبل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مؤكدا أن حالة العداء بين لبنان والجانب الإسرائيلي ينبغي أن تنتهي. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في تصريح أنه استنادا إلى تصريحات الرئيس جوزيف عون، قد يظن المرء أن إيران هي التي تحتل 5 لبنان وشردت ربع اللبنانيين وتقصف بلاده بشكل يومي. وأضاف عرقجي، لو كان لبنان ورقة مساومة بالنسبة لإيران لكنا توصلنا إلى اتفاق منذ زمن بعيد. وختم عرقجي متوجها لعون بالقول أنقذ لبنان من عدوك الحقيقي. من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح كتبه باللهجة اللبنانية أنه بيبيع اللي في حده وبيشتري اللي في ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي وراء اللي خانه. ويأتي تصريح بقائي بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي رد فيه على اتهام الرئيس جوزيف عون لإيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع أمريكا. من جهته، قال رئيس الحكومة نواف سلام خلال إطلاق النداء الإنساني العاجل الثاني بالاشتراك مع الأمم المتحدة، إننا اخترنا طريق التفاوض لأن الخيار الأقل كلفة على لبنان وأهله والأقصر إلى تأمين الانسحاب الإسرائيلي وعودة الناس إلى ديارهم. وأضاف، بفضل مساعي الدولة اللبنانية وجهود أشقائنا العرب وبتفاهم أمريكي، نجحنا في الوصول إلى تفاهم على وقف لإطلاق النار في لبنان، غير أن اللبنانيين فوجئوا أمس بأن يكون الحرس الثوري الإيراني أول الرافضين لذلك قبل أي طرف آخر. وهذا تأكيد جديد على أن هذه الحرب ليست حربنا وأنها لا تخاض من أجلنا بل على أرضنا وعلى حساب أهلنا. بدوره، أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري رفضه لاتفاق واشنطن، معتبرا أنه فخخ بمناطق تجريبية، واصفا بنوده بأنها جائرة، قائلا أنه يوافق على وقف شامل لإطلاق النار وانسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني بالتوازي مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي. هذا وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليلة الخميس الجمعة في جلسة لمجلس الوزراء المصغر للشؤون السياسية الأمنية إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع لبنان حتى الآن في ظل رفض حزب الله له. إلى ذلك، يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى أسلام أباد اليوم بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وكان هيكل زار عين التينة، والتقى الرئيس نبيه بري في إطار النقاش الدائر حول إعادة تفسير بعض بنود إعلان النوايا، لسيما لجهة دور الجيش في أي ترتيبات محتملة لاتفاق وقف النار. أشاد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بالدور الوطني والإنساني الذي قامت وتقوم به البلديات في التخفيف من معاناة أهلنا النازحين وتأمين حاجاتهم الأساسية في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على أرضه وشعبه. وأكد الحجار أن الحكومة اللبنانية ملتزمة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وتعزيز حضور مؤسساتها وقدراتها وترسيخ الأمن والاستقرار بما يصون سيادة لبنان ويحفظ أمن اللبنانيين ومستقبلهم. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.

أرحب بكم من جديد في اليوم 99 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من يحثه على الإسراع بالتوصل إلى اتفاق مع إيران، مشددا على أن إنجاز مثل هذه الأمور يستغرق سنوات. وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح لشبكة NBC أن إيران لا يزال لديها ما بين 21 إلى 22% من صواريخها، معتبرا أن قادة إيران ليس أمامهم خيار سوى التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن قادة إيران أقوياء، لكنهم سيضطرون إلى اتخاذ خطوات لم يتخيلوها يوما، إلا أن ذلك سيستغرق وقتا. دوت صفارات الإنذار فجر اليوم في كل من الكويت والبحرين، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني استهداف قواعد أمريكية بعد أن أعلن الجيش الأمريكي إسقاط مسيرات إيرانية أطلقت باتجاه مضيق هرمز وشن هجمات على مواقع رادار إيرانية في جزيرة قشم. وعلى صعيد متصل، أعلن الحرس الثوري كذلك استهداف 4 ناقلات نفط قال إنها حاولت الخروج بصورة غير قانونية من مضيق هرمز بتحريض من الجيش الأمريكي. ومن جانبها قالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها اعترضت صواريخ ومسيرات إيرانية أطلقتها إيران نحو مضيق هرمز ودول الجوار، موضحة أن طهران أطلقت 7 صواريخ نحو الكويت والبحرين. في سياق آخر، أقرت الحكومة الأمريكية عقوبات جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر الدخل النفطي لإيران من خلال استهداف شحنات غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا والتي تحاول المرور من دون رصدها. وأدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء عددا من الأشخاص والمنظمات بتهمة تسهيل نقل غاز البترول المسال الإيراني إلى جنوب آسيا وشرقها بقيمة إجمالية بمئات ملايين الدولارات بحسب بيان لوزارة الخارجية. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، ندد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي برفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين دعوته لعقد اجتماع مباشر لبحث إنهاء الحرب المتواصلة منذ 4 سنوات. وقال زيلينسكي ردا على تصريح بوتين بأنه لا يرى جدوى من لقائه، للأسف يختار الجانب الروسي الحرب مرة أخرى. سمع الجميع رد اليوم أنه رد ضعيف، بكل بساطة لا يريد إنهاء الحرب بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ذكر قصر الإليزي أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني سيلتقون بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي في لندن يوم الأحد المقبل. زار الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون المدمرة البحرية للإشراف على اختبار ملاحة، ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية مؤكدا أهمية تعزيز قدرة البحرين على ردع حرب نووية. ويأتي ذلك مع إعلان بكين وبيونغ يانغ أن الرئيس الصيني شي جينغ بينغ سيزور كوريا الشمالية بين 8 و9 حزيران، بعدما استضاف شي قمتين متتاليتين مع الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية مع رياح نشطة مساء جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 23 درجة. في ختام النشرة يبقى نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 امبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على

القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11 01 30 45 24.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: ألوان أكسبرس بيقدم مجموعة كبيرة من السناك والوجبات السريعة المرغوبة عند كل عيلة. ديليفري، تيك أواي. ألوان أكسبرس بفروعه نويري 01-666-311، الطريق الجديد 01-300-370، شويفات 05-807-107.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة. الجيش الإسرائيلي هدد سكان بلدات عرمتة ومشغرة وكفر حونة وسجود وانصارية. غارات على يحمر وجناية في جزين والبقاع الغربي. مسيرة معادية تستهدف منطقة الخلا في بلدة جوية. الجيش اللبناني سقوط عدد من العسكريين بينهم ضابط بغارة عدوانية همجية إسرائيلية استهدفت آلية عسكرية على طريق الخردلي. المقاومة في لبنان التصدي لمسيرة في أجواء بلدة الشرقية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في زرعيد بالجليل الغربي. وزير الداخلية أحمد الحجار: الحكومة اللبنانية ملتزمة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. الجيش الأمريكي: استهدفنا موقع رادار في غورورك وقشم. وإيران أطلقت صواريخ نحو الكويت والبحرين بعد إسقاطنا مسيرات في هرمز. الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا قاعدة علي السالم بالكويت والأسطول الخامس بالبحرين ردا على عدوان أمريكي. الخارجية البحرينية: إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت وجرى طرادها. انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العالمين المصرية وحتى يوم الاثنين القادم. دبابات الاحتلال تطلق نيرانها شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. أخيرا الطقس المتوقع: نهاية الأسبوع ربيعي مستقر مع درجات الحرارة دون معدلاتها الموسمية. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إخوة الإيمان، إن صاحب العقل السليم هو الذي يعد الزاد ليوم المعاد، وإن خير الزاد التقوى، والتقوى هي أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فعل ما أمرنا الله به وترك ما نهانا الله عنه، هذه هي التقوى. وبهذا يكون الإنسان من المتقين، وبهذا إخوة الإيمان يكون الإنسان من الآمنين في الآخرة. فإن من يثبت على التقوى إلى الممات له عهد من الله أن يدخله الجنة من غير عذاب، حيث النعيم المقيم الخالد. إخوة الإيمان، قليل منا من يسلم من المعصية، لكن العاقل من يسرع للتوبة من معاصيه، ويبادر إلى نيل مغفرة خالقه. وربنا عفو كريم، غفور رحيم. وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وانتبهوا جيدا إخوة الإيمان لما جاء في هذا الحديث القدسي عن الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فأعظم حقوق الله تعالى على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء، لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد، وهو الذنب الذي لا يغفره الله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول تعالى في القرآن العظيم: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فالكفر بجميع أنواعه هو الذنب الذي لا يغفره الله، أي لمن استمر عليه إلى الموت أو إلى حالة اليأس من الحياة برؤية ملك الموت وملائكة العذاب، أو إدراك الغرق بحيث أيقن بالهلاك. فاحمد الله أخي المؤمن على أعظم وأفضل النعم، نعمة الإيمان، واثبت على هذا الدين العظيم، دين الإسلام الذي جاء به كل الأنبياء ورضيه الله تعالى لعباده، وبادر إلى طرق أبواب الفضائل، وخذ بأسباب المغفرة، وسارع إلى التوبة من غير تسويف ولا إصرار. يقول ربنا الكريم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم

فباب المغفرة إخوة الإيمان واسع، وليس محصورا بالحج مثلا، وإن كان الحج له مزية كبيرة في هذا الأمر، ليست للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة، وهي أن الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بخلاف الصلوات الخمس والزكاة والصيام، فإنها لا تكفر الكبائر، وإن كانت مرتبة الصلوات الخمس في الدين أعلى من مرتبة الحج. وأبواب المغفرة إخوة الإيمان كثيرة، وسبل الخير كثيرة، فقد قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، أي الصغائر. فكيف إذا كانت الصلاة جماعة في المسجد؟ أخي المؤمن، تذكر أن الله واسع المغفرة، وأنه بكرمه وفضله هيأ لك أسباب الفوز بالمغفرة، والله تعالى شكور يعطي على العمل القليل الأجر العظيم. كلمات قليلة سهلة، إذا قرأتها في السوق يرجى لك ثواب عظيم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ورد في الحديث أن من قرأ هذا الذكر إذا مر في السوق كتب الله له ألف ألف حسنة، وغفر له ألف ألف سيئة، ألف ألف أي مليون. فالحمد لله رب العالمين على فضله. إخوة الإيمان، قد يتساءل شخص فيقول: قد مضى بي العمر، وأنفاس الإنسان خطاه إلى أجله، وقد أسرفت على نفسي، فكيف أتدارك أمري؟

قريب، أي أن الله يغفر لمن يعمل الذنب ثم يتوب منه قبل أن يموت، فسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالتائب من الذنب كمن لا ذنب له. أيها الأحبة، لا طريق للخير والنجاة إلا بمتابعة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولا يستطيع الشخص متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا علم طريقه، ولا سبيل لمعرفة طريقه المنجي إلا بتعلم علم الدين. لذلك قال الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه: علم الدين حياة الإسلام. فعليكم بعلم الدين، عليكم بعلم أهل السنة والجماعة. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان، ويختم لنا بالحسنى، ويغفر لنا ذنوبنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
8: لحظة لحظة ما معي محلة كل هول.
7: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهل المحبة هاتوا من معانيها فأرفع الدر قدرا لا تحاكيها. معنى المحبة من طي القلوب بدا، وتلك من صدف ليست تجاريها. والحب يفدى بما في الأرض من درر، ولا نرى أحدا بالحب فاديها إلا دموع محب مخلص ذرفت من عين من يتقي المولى أحاشيها. فعلموني معاني الحب واتئدوا، فالأذن تطرب والخفاق واعيها.

عندي قصيدة عشق عنكم نظمت ومن سجل الهوى صيغت قوافيها من ذكريات تعيش الدهر في خلدي أنغام أغنية.

حكايتي بدأت في الحب مذ عرفت نفس المعارف في أولى مباديها إلى خيام الحما أرواحنا سبقت حتى تراءت لنا تسمو سواريها أبكي وأضحك إذ لاحت مرابعه هذه ديار حبيبي والهوى فيها وأحضن الترب من وجدي فيحضنني حب الحبيب الذي أزكى

فهذه طيبة والطيب تربتها، الله الله ما أحلى أراضيها. وهذه القبة الخضراء سابقة بنور طه ونور الشمس ثانيها، وهذه الروضة الفيحاء فالتمسوا ريح الجنان طيوبا فينا.

هذا المقام هنا حل الحبيب هنا تحكي دموع الهوى أشواق باكيها هنا هنا أسبل الأصحاب مدمعهم لا الدمع جف ولا ابتلت صواديها هنا هنا ودع الأنصار سيدهم من بعد أحمد ما الدنيا وما فيها هنا هنا بكت الزهراء والدها كأن أيامها صارت لياليها يا ويح قلبي على الزهراء فاطمة تبكي نقي دموع الفقد صافيها تقول وأبتا والقلب تجرحه تلك الهموم التي كانت تقاسيها لا تعجبن هنا باك ومبتهج دموع مستشفع ريا مجاريها بالراحتين يداريها وتلمحها لألاءة النور راح لا تداريها فحاله كغيور راح يجمعها بالراح بعض ويجل الخد باقيها.

والأولياء على أعتابه سطروا صفو المحبة إذ كانوا أهاليها أهل الوفاء بعهد الله قد تركوا بال الزخارف في الدنيا وفانيها حقيقة الوجد فيهم والهيام لهم إذا العذول ادعى زورا أساميها ولم ترح مزن الأشواق تمطرهم إلا وسحب اللقى غيث غواديها وما تطيبت الأنسام تنفحهم إلا وأرواحهم وجدا تناجيها وما تغنت حمامات اللوى وشدت إلا وأثر في الأكباد

كرمى لأحمد من كل الربوع أتت وفود عشاقه والشوق حاديها كرمى له وصلوا شعثا وقد قطعوا صحراء راحتهم جابوا فيا فيها لو بارزتهم بريح الميل لم تشقوا سيوف عزم اللقى حتى تباريها وإن دعتهم حظوظ النفس مغوية لبوا الحبيب ومن قادوا لداعيها كم من ذليل أتى أعتابه فغدا من عز أحمد عالي الحال ساميها كم من شجي غدا يشكو بحرقته أمسى سعيدا خلي النفس راضيها بقدر أحمد في العلياء قد شهدت تلك القلوب التي هامت.

محمد، محمد أجمل الأكوان في نظر، مهما تجملت الدنيا لرائيها، هو الحبيب حبيب الله شرفه من رتبة العز في أعلى أعاليها. ما في السماء ولا في الأرض من أحد من الخلائق في قدر يساويها. الله كرمه فيها وقدمه، فأين الحجى تحصي مراقيها؟ محمد وله من فضل خالقه معارج المجد فوق النجم ساريها. عذب المياه جرى من كفه كرما، أنعم بمن شربوا أكرم بساقيها. يا عز ماء جرى ليست تقارنه، عذب الجداول خجلا في سواقيها. محمد كفه رواء أفئدة عطشا، ولكن بيوم الروع حاميها.

طلق المحيا إذا اشتد الوطيس فلا تبقي الصفوف صفوفا إذ يلاقيها يرمي العدو بترب لا سنان له يصمي قلوب العدا يعمي مآقيها إذا رماهم بسهم اللحظ من غضب زلت سهام العدا عن قوس راميها ما مبلغ الحسن من فيه ومنطقه إذا الأحاديث يلقي الدر راويها ما رتبة الحسن في وجه النبي وقد هامت قلوب الورى من وصف حاكيها.

يا عاذلون دعوا، فالروح عاشقة زيارة الحب من أحلى أمانيها، لم تعرف لهفة العشاق إذ هتفت حمائم الوجد شوقا من أقاصيها، وبلغتهم رياح الحب مقصدهم، وصار حقا بعيد الدار دانيها. لو كان يسمع جبران القلوب إذن لضج في حاضر الدنيا وباديها، لو كان يجمع رقراق الدموع جوا إذن ترقرق في أهداب واديها، أو كان حلو الهوى غنى سعادته إذن لأطربت الدنيا أغانيها. يا عاذلون إذا لم تغرموا فدعوا، من لم يذق لم يكن في الحكم قاضيها، مر الطباع وإن ذاقت حلاوتنا لم تستطبها فحل لا يؤاتيها. لا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعاني.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من إذاعة المعرفة.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض، ونفذ الطيران المعادي غارة على السرفند وأخرى على الشهبية قضاء سور، كما شن الطيران المسير غارة على أوتوستراد أبو الأسود لجهة عدلون، وسقط 6 شهداء و4 جرحى في حصيلة أولية جراء الغارة المعادية التي استهدفت بلدة السكسكية. إلى ذلك احترقت سيارة في الزهراني، والمعلومات تفيد أن لا استهداف. في المقابل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 45 بلدة في الشمال أدخلت في حالة تأهب في أعقاب إنذارات مسبقة بشأن تهديد من لبنان، وأعلن جيش العدو عن انفجار طائرة بدون طيار في المنطقة التي تعمل فيها قواته في جنوب لبنان. بدأ الاحتفال بإطلاق العمل بمطار روني معوض في القليعات، حيث حطت الطائرة الأولى على المدرج وهي تقل رئيس الحكومة نواف سلام يرافق وزير الأشغال العامة فايز رسامني. وقال رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات: إن قلوبنا مشدودة إلى الجنوب، ودولتكم لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، وأن الدولة لا تتخلى عن عملها بتثبيت حق لبنان بأرضه وشعبه. قال النائب سيمون أبي رميا في حديث صحفي من باريس: أعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي تتركز حول التباحث في الملف اللبناني وعن دعم الجيش اللبناني والمؤتمر المخصص له. لفت أبي رميا إلى أنه رغم عدم وضوح الرؤية الحالية والدقيقة بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار، إلا أن الجانب الفرنسي بدأ بالفعل التحضير لتأمين الأجواء الملائمة والمواكبة لهذا المسار، لاسيما من خلال زيارة الموفد الفرنسي جون إيف لودريون، وإن المبدأ الأساسي للمؤتمر والدعم بات موجوداً وقيد البحث، إلا أنه لم يتم تحديد أي تاريخ رسمي له حتى الساعة. في الملف الإيراني، أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية علي أكبر ولاية اليوم أن السلام الدائم يبنى على توازن القوى لا على المهادنات، مشدداً على أن قوة بلاده تتصاعد، ما يعيد رسم خارطة النفوذ في المنطقة. في الملف الفلسطيني، تنطلق اجتماعات الفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العلمين المصرية وحتى يوم الاثنين القادم بمشاركة حركتي حماس والجهاد إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية والتيار الإصلاحي لحركة فتح، لبحث طرق تحريك الجمود القائم على المفاوضات وكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في ظل تعنت الاحتلال وتنفيذه لمجازر في القطاع دون أي اكتراث من الوسطاء. في الخبر الأخير في هذا الموجز، اعترضت القوات الروسية 25 طائرة مسيرة ليلة الجمعة السبت في المنطقة المحيطة بمدينة سان بطرسبرغ، حيث يعقد منتدى اقتصادي مهم وفق ما أعلن حاكم المنطقة. قبل الختام مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني: المريضة أميرة رامز اللبان بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتبرع يرجى التواصل على الرقم 70-831-082. إذن المريضة أميرة رامز اللبان بمستشفى المقاصد بحاجة ماسة جدا إلى 3 وحدات دم من فئة A نيجاتيف. للتواصل 70-831-082. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. للكافرين ليس له دافع. من الله ذي المعارج.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: وكنا شر ما قضيت معناه شر المقدور، المقدور الذي هو الشر، يعني المصائب والبلايا التي أنت قضيتها أي خلقتها لتصيب بعض خلقك، احفظنا منها. ليس معناه البلاء الذي أنت قدرت أن يصيبني وعلمت وشئت أن يصيبني في الأذل، اصرفه عني، هذا لا يكون. هذا معنى وقنا شر ما قضيت. المقضي أي ما قضى الله أن يكون من بلاء وفتنة ومصيبة وشر الذي قدر الله تعالى وجوده حصوله نزوله للعباد، أي ليصيب بعضهم، اصرفوا عنا، أي لا تصبنا بذلك المقضي الذي هو بلاء وشر، أي أوجاع وأمراض وأذى من الناس. الشيء الذي قدرت أن ينزل على بعض عبادك نحن سلمنا منه، نطلب منك أن تسلمنا منه، هذا المعنى. ليس المعنى المقضي الذي قدرت أن يصيبنا، علمت وأردت في الأزل أن يصيبنا، اصرف عنا، لا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك، لا، هذا لا يكون، هذا كفر. إنما المعنى البلاء الذي قدرت أن ينزل بعبادك نحن اجعلنا سالمين منه، هذا معناه. ليس معناه الذي قدرت أن يصيبنا وشئت وعلمت في الأزل اصرفه عنا، هذا معناه يا رب غير مشيئتك وعلمك، هذا كفر. هذا معناه وقنا شر ما قضيت.

إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يلزم به صاحب عمامة وحامل شهادة أزهرية، بل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية على المسلمين. فلما أهمله كثيرون تطاول أشخاص لا خلاق لهم فأفسدوا وألحقوا بالمسلمين أضرارا جسيمة. فنسأل الله تعالى أن يلهم علماء المسلمين الهمة والجرأة في قول الحقائق بعيدا عن مراعاة فلان أو مراعاة فلان، فإن الحق أحق أن يقال. ولقد قال الصوفي أبو علي الدقاق: الساكت عن الحق شيطان أخرس.

0: من أقوال سماحة الشيخ الدكتور حسام الدين قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية.
1: بدنا نذكر بعضنا بما امتن الله به علينا، بما تفضل الله به علينا، وما علينا من مسؤوليات، حتى لا يكون الواحد منا بسبب غفلته من المقصرين. أنفق وقتك في تحصيل علم الدين، وفي تحصين أهلك، وفي نشر هذا العلم، هذا الخير الذي من الله به عليك. عمل على نشره بين الناس، بين أقاربك، بين أحبابك، بين جيرانك.

جيرانك، بين أهل حيك حيثما حللت، بين أهل بلدك، بين عشيرتك. عمل على نشره بين الناس حيثما حللت، وإذا أتيحت لك فرصة أن تنصر الدين، أن تنشر الخير، أن تدافع عن الدين، أن تنقذ الناس من الجهل، فلا تقصر، فلا تقصر، فإن التقصير إثمه كبير، والفعل والعمل ابتغاء مرضات الله أجره عظيم. يكفي أن نتذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.

91.1 91.3 91.5 نداء المعرفة موجتنا أحلى موجة أحلى موجة.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الوطن،
2: تاريخنا منور بهم واضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان، فإن الله تبارك وتعالى أنعم على المؤمنين واختار لهم ملة إبراهيم وسماها إسلاما، واصطفى من النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله لهم ختاما، وأكمل دينه وأتمه، ونصب من العلماء من يدافع عنه توفيقا منه وإلهاما، ومنح أهل التحقيق في توحيده بصائر وأحلاما، فكان العلامة المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي الحسيني رحمه الله من الذين ألهمهم الله نصرة السنة، فرفع لواءها بالبراهين العقلية والنقلية على ما كان عليه الإمام الكبير أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. إخوة الإيمان، قال القاضي ابن الحاج في الإشراف على من بفاس من مشاهير الأشراف: الشيخ مرتضى الحسيني الواسطي الزبيدي هو من ذرية زيد الشهيد، يعني ابن علي زين العابدين الحسين عليه السلام، وهو خاتمة الحفاظ بالديار المصرية، الواسطي العراقي تأصلا، الهندي مولدا، الزبيدي تعلما وشهرة، وزبيد باليمن، والمصري وفاة، الحنفي مذهبا، النقشبندي سلوكا، الأشعري اعتقادا. ولد سنة 145,000 للهجرة. قال الجبرتي هكذا سمعته من لفظه وروايته: كان رحمه الله ربعة نحيف البدن، ذهبي اللون، متناسب الأعضاء، معتدل اللحية، وقد خطه الشيب في أكثرها، وكان مترفها في ملبسه، ويعتم مثل أهل مكة عمامة لفت بشاش أبيض، وعليها عذبة مرخية، ولها حبكة وشراريب طولها قريب من فتر، وطرفها الآخر داخل في طي العمامة، وبعض أطرافه ظاهر. وكان لطيف الذات، حسن الصفات، بشوشا بسوما، وقورا محتشما، ذكيا فطنا، روض فضله نظير، وما له في سعة الحفظ نظير. اشتغل رحمه الله على الدهلوي، فسمع عليه الحديث وأجازه، ثم ارتحل لطلب العلم، فدخل زبيد وأقام بها مدة طويلة حتى قيل له الزبيدي، وبها اشتهر. حج مرارا وأخذ عن نحو من 300 شيخ ذكرهم في معاجمه الكبير والصغير وألفية السند، وشرحها حتى قال عن نفسه في ألفيته: قل إن ترى كتابا يعتمد إلا ولي فيه اتصال بالسند، أو عالما إلا ولي إليه، وسائط توقنني عليه. ورد رحمه الله إلى مصر في 9 صفر سنة 167,000، وسكن بخان الصاغة، وأول من أخذ عنه السيد علي المقدسي الحنفي من علماء مصر، وحضر دروس أشياخ الوقت كالشيخ أحمد الملوي والجوهري والحنفي والبليدي والصعيدي والمدابغي، وتلقى عنهم وأجازوه وشهدوا بعلمه وفضله وجودة حفظه. أكرمه شيخ العرب همام وإسماعيل أبو عبد الله وأبو علي وأولاد نصير وأولاد وافي وبروه، وكذلك ارتحل إلى الجهات البحرية مثل دمياط ورشيد والمنصورة. وهكذا إخوة الإيمان تنتهي حلقة اليوم من برنامج أئمة الهدى. نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله لنتابع ما جاء في أقوال العلماء وثنائهم على العلامة المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي رحمه الله، فهو كما لقب ناشر السنة المحمدية. فإلى اللقاء بإذن الله.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في تاريخنا منور بهم.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

إذا كنت في هم وضقت بحمله وأصبحت محزونا وقلبك في حرج، فصل على المختار من آل هاشم كثيرا، فإن الله يأتيك بالفرج.

ما ضل من تبع النبي محمدا فيما يقول بل اهتدى لصوابه، وأنا بحمد الله عبد مؤمن بجميع ما هذا النبي أتى به، فالله يجزيه بخير جزائه عنا ويمنحه أجل ثوابه.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961 3313 922.

0: إنها إذاعة نداء المعرفة.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: نشرة الظهيرة نقدمها لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. لا يزال اتفاق وقف النار الذي أعلنته الخارجية الأمريكية يترنح مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وأيضا في البقاع الغربي، ومواصلة المقاومة في لبنان عملياتها العسكرية ضد مواقع إسرائيلية في الجنوب، إضافة إلى الانقسامات الداخلية اللبنانية حوله. وفي آخر التطورات يسجل تحليق لطيران المسير المعادي فوق بيروت على علو منخفض، كما نفذت مسيرة معادية غارة على سيارة رابيد على طريق دير الزهراني ما أدى إلى استشهاد شاب، ونفذت مسيرة معادية غارة على مفرق الإنجيلية في مدينة النبطي، وشنت مسيرة معادية أخرى غارة على دفعتين على شارع صبرا في بلدة تول، وشنت الطائرات الحربية المعادية غارة على بلدة جبشيد وغارة على المنطقة بين بلدتي شوكين وميفدون، كما تعرضت المنطقة الواقعة بين حي كسار زعتر في مدينة النبطي وبلدة زبزين لسلسلة غارات جوية، واستهدفت أيضا بلدة سجد، وتعرضت تلة الصليب في أطراف بلدة العيشية لغارة جوية، ودمرت غارة جوية منزلا بغارة في بلدة عرمتة، وفي البقاع استهدف الطيران المعادي بلدة مشغرة في البقاع الغربي. في المقابل أعلنت المقاومة في لبنان أنها تصدت لمسيرة إسرائيلية في أجواء بلدة الشرقية بالأسلحة المناسبة وأجبرتها على التراجع. إلى ذلك دوت صفارات الإنذار في شميرة وأبن مناحم بالجليل الغربي خشية تسلل طائرة مسيرة. في المواقف أدان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون استهداف دورية للجيش على طريق الخردل النبطي، وقال أن الاعتداء هو انتهاك صارخ للسيادة ويأتي في سياق التصعيد رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام عبرا عن رفضهما الشديد للتدخل الإيراني في لبنان واستخدام بلادهما ورقة ضغط في صراعها مع الولايات المتحدة ولتحسين شروطها التفاوضية، مشددين على أن الشعب اللبناني يدفع ثمن مصالح إيران الخاصة، ويأتي ذلك بعدما طالب الحرس الثوري الإيراني الخميس الحكومة الإسرائيلية بسحب قواتها من جنوب لبنان، مشددا على أن الحد الأدنى من مطالب المقاومة هو الانسحاب الإسرائيلي وعودته إلى المواقع التي كان يحتلها قبل بدء الحرب. من جهته قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريح كتبه باللهجة اللبنانية أنه بيبيع اللوائف حده وبيشتري اللوائف ضده، بيترك اللي سانده وبيمشي ورا اللي خانقه. ويأتي تصريح بقائي بعد تصريح وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الذي رد فيه على اتهام الرئيس جوزيف عون لإيران باستخدام لبنان ورقة ضغط في المفاوضات مع أمريكا. إلى ذلك يتوجه قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى إسلام أباد اليوم بدعوة من نظيره الباكستاني عاصم منير، وكان هيكل زار عين التينة والتقى الرئيس بري في إطار النقاش الدائر حول إعادة تفسير بعض بنود إعلان النوايا، لا سيما لجهة دور الجيش في أي ترتيبات محتملة لاتفاق وقف النار. معيشيا، بدأ الاحتفال بإطلاق العمل بمطار روني معوض في الإقليعات، حيث حطت الطائرة الأولى على المدرج وهي تقل رئيس الحكومة نواف سلام يرافقه وزير الأشغال العامة فايز رسامني. وقال رئيس الحكومة نواف سلام من مطار الإقليعات إن قلوبنا مشدودة إلى الجنوب ودولتكم لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه، وأن الدولة لا تتخلى عن عملها بتثبيت حق لبنان بأرضه وشعبه. وقال وزير الأشغال فايز رسامني من مطار الإقليعات حلم وتحقق، وكل شيء يتحقق إذا كانت الإرادة موجودة. بدورها قالت وزيرة السياحة لورا لحوت في الاحتفال إن المطار ينشط الحركة الاقتصادية ويتيح فرص عمل، والشمال سيستفيد منه وسنستخدمه للشحن. وقال وزير الداخلية أحمد الحجار إن افتتاح مطار الإقليعات هو خطوة أولى فعلية، وأهنئ أبناء عكار الذين ينتظرون وجود الدولة، وسنجري لقاءات مكثفة خلال الأسابيع المقبلة لضبط الأمور الأمنية. من جهته قال السفير الأمريكي ميشيل عيسى من مطار الإقليعات مطار جديد يعني أملا جديدا للبنان واقتصادا أقوى. قبل الفاصل مستمعين الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض محمد سعيد مكوك بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة إلى عدة وحدات دم من فئة O بوزيتيف. للتواصل يجرى الاتصال على الرقم 79 100 798، والنقليات مؤمنة. إذن المريض محمد سعيد مكوك بمستشفى الرسول الأعظم بحاجة ماسة إلى 4 وحدات دم من فئة O بوزيتيف.
للتواصل 79-100-798 والنقليات مؤمنة. لبوا وبارك الله بكم. وفي الختام وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01-26-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملا.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
4: أرحب بكم من جديد. في اليوم 99 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الجيش الأمريكي أنه قصف مواقع رادار في إيران دفاعا عن النفس بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. قالت واشنطن إنها كانت تهدد حركة الملاحة البحرية المدنية في المنطقة. وكتبت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية أسقطت 4 مسيرات أطلقت باتجاه مضيق هرمز، وهو أمر شكل تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وأضافت ثم قامت القوات الأمريكية بضرب مواقع رادار إيرانية للمراقبة الساحلية وجزيرة قشم، وذلك في إطار الدفاع عن النفس ضد أي هجمات جديدة، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية تبقى مستعدة للرد في إطار الدفاع المشروع عن النفس على أي عدوان غير مبرر من جانب إيران. بدوره قال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف قواعد للعدو في الخليج، وأفاد في بيان ناقله التلفزيون الرسمي بأن قواعد للعدو في المنطقة تعرضت لضربات صاروخية جوية. وكانت وزارة الداخلية البحرينية أعلنت لإطلاق صفارات الإنذار في البلاد عقب ضربات أمريكية في إيران، فيما أعلن الجيش الكويتي أنه يتصدى لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأعلن الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت 7 صواريخ على الكويت والبحرين، موضحا أنه تم اعتراض 6 منها، فيما لم يصل الصاروخ الأخير إلى هدفه. أعلن الطيران المدني الكويتي عن استئناف الملاحة الجوية بعد إغلاق مؤقت لساعتين وتحويل 11 رحلة حفاظا على سلامة المسافرين. أدانت وزارة الخارجية البحرينية الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت فجر اليوم، وقالت ندعو إيران إلى فتح مضيق هرمز بشكل كامل من دون قيود أو رسوم والكف الفوري عن الهجمات غير المبررة. كذلك دعت الخارجية الإيرانية إلى الكشف عن مواقع الألغام البحرية في مضيق هرمز، مضيفة على إيران أن تختار بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة. دبلوماسيا، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصدر دبلوماسي مطلع في إسلام أباد أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي توجه إلى طهران للقاء مسؤولين هناك، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع. في سياق آخر، تنطلق اجتماعات الفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العلمين المصرية وحتى يوم الاثنين القادم بمشاركة حركتي حماس والجهاد إلى جانب الجبهتين الشعبية والديمقراطية ولجان المقاومة الشعبية وحركة المبادرة الوطنية وتيار الإصلاح لحركة فتح لبحث طرق تحريك الجمود القائم على المفاوضات وكيفية الانتقال للمرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في ظل تعنت الاحتلال وتنفيذه لمجازر في القطاع دون أي اكتراث من الوسطاء. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

تقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجة الحرارة خصوصا في المناطق الداخلية مع رياح ناشطة مساء جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: درجة الحرارة المتوقعة على الساحل من 19 إلى 26، فوق الجبال من 11 إلى 22، أما في الداخل من 12 إلى 29 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و 85%. حال البحر هادئ، حرارة سطح الماء 23 درجة.

0: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان. نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
1: توكل على الرحمن في الأمر كله، فما خاب حقا من عليه توكلا. وكن واثقا بالله واصبر لحكمه، تفز بالذي ترجوه منه تفضلا.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد بخمسمية متر بناية نوفل. 03-09-24-72.
3: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت.
4: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

محياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميم.

إله إلا الله واحد هلأ بيسمعه بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. معطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح شو يعني؟ لما أقول لا إله إلا الله معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر حلو مر طاعة معصية إيمان كفر جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن، نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني.

قد روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب.

ومع هذا نجد بعض الناس اليوم باسم القصائد والمدائح ينشرون عقيدة الحلول والاتحاد. أصل الاتحاد باطل محال.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثقنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: السريع خد لك الخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم إسلام، فرع ثاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، تصعيد في الجنوب والبقاع، والعدو يستهدف آلية للجيش. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون دان الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ضابطين وجندي في دورية للجيش على طريق الخردلي، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية. الجيش اللبناني، العدوان الوحشي المتعمد الذي استهدف دورية للجيش على طريق الخردلي يزيدنا صلابة وعزما للتصدي لهذه المحاولات العدوانية. مقاومة في لبنان، الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذه العدو الصهيوني ضد سيارة عسكرية جريمة موصوفة. مقاومة في لبنان، التصدي لمسيرة في أجواء بلدة الشرقية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق صفارات الإنذار في زرعية بالجليل الغربي. إطلاق مسار تأهيل مطار القليعات وإعادة تشغيله. رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات يقول: قلوبنا مشدودة إلى الجنوب، ودولتكم لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران، والحرس الثوري يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. مصدر باكستاني، وزير الداخلية الذي يزور إيران اليوم سيحمل رسالة من باكستان إلى المرشد الإيراني. انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العلمين المصرية وحتى يوم الاثنين القادم. الإليزي، ماكرون وميرتس وستارمر سيجتمعون مع زيلنسكي الأحد في لندن. الرئيس الأوكراني يقول: استهدفنا مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية. أخيراً، طقس المتوقع نهاية الأسبوع ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. ويقول تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك. فاعلموا أيها الأحبة أن من بر والديه تحمد عاقبته، وأن بر الوالدين بركة في الدنيا وفي الآخرة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. فقال له الصحابي السائل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال ابن مسعود: قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجزي ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية: يا رسول الله، من أحق بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك. وقوله ثم أباك هو منصوب بفعل محذوف، أي ثم بر أباك. وفي رواية: ثم أبوك، وهذا واضح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. رواه البخاري. فاحذروا إخوة الإيمان من عقوق الوالدين، فإن إيذاء الوالدين أو أحدهما أذى شديدا ليس بالهين يعد عقوقا، والعقوق من الكبائر. اللهم اجعلنا من المتقين، وأكرمنا برؤية سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يرجى بالمواظبة عليها أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام. الإكثار من الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ليلا ونهارا، كما أن مما يرجى قول اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم 100 مرة. ولا تنسى النوم على وضوء مستقبلا القبلة، وأن تقرأ سورة الكافرون، وأن تشتغل بالذكر حتى تنام. اللهم إني أسألك بحبك لنبيك محمد صلى الله عليه وسلم

0: عبارات ريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات ريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راسي الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجول، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
6: باور جروب، دايما حدك.
7: أنا أريد أسكن جوار حبيبي.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب، أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
3: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
2: نويري 01-66-85-85،
3: طريق الجديدة 01-300-370،
2: شويفات 05-810-850.
4: القرار اللي بتاخده اليوم ممكن يأثر على مستقبل أولادك بكرة. اختار التعليم الصحيح، اختار الجامعة العالمية.
5: Global University GU.EDU.LB 71 3 58 058.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. خروقات الإسرائيلية متواصلة، تصعيد في الجنوب والبقاع، والعدو يستهدف آلية للجيش. رئيس الجمهورية العماد جوزف عون دان الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف ضابطين وجندي في دورية للجيش على طريق الخردلي، يشكل انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية. الجيش اللبناني، العدوان الوحشي المتعمد الذي استهدف دورية للجيش على طريق الخردلي يزيدنا صلابة وعزما للتصدي لهذه المحاولات العدوانية. مقاومة في لبنان، الاعتداء الإجرامي الجبان الذي نفذه العدو الصهيوني ضد سيارة عسكرية جريمة موصوفة. مقاومة في لبنان، التصدي لمسيرة في أجواء بلدة الشرقية. الجبهة الداخلية الإسرائيلية، إطلاق سفارات الإنذار في زرعية بالجليل الغربي. إطلاق مسار تأهيل مطار القليعات وإعادة تشغيله. رئيس الحكومة نواف سلام من مطار القليعات يقول: قلوبنا مشدودة إلى الجنوب، ودولتكم لن تتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران، والحرس الثوري يستهدف قواعد أمريكية في الكويت والبحرين. مصدر باكستاني، وزير الداخلية الذي يزور إيران اليوم سيحمل رسالة من باكستان إلى المرشد الإيراني. انطلاق اجتماعات الفصائل الفلسطينية اليوم في مدينة العلمين المصرية وحتى يوم الاثنين القادم. الإليزي، ماكرون وميرتس وستارمر سيجتمعون مع زيلنسكي الأحد في لندن. الرئيس الأوكراني يقول: استهدفنا مستودعا للنفط في منطقة كراسنودار الروسية. أخيراً، طقس المتوقع نهاية الأسبوع ربيعي مستقر مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد حث الله سبحانه على شفقة المسلمين بعضهم بعضا ورحمتهم بضعفائهم. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وفي رواية لمسلم: المؤمنون كرجل واحد، إن اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وفي رواية له: المسلمون كرجل واحد، إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. وخرج أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن مرآة المؤمن، المؤمن أخو المؤمن، يكف عنه ضيعته ويحوطه من ورائه. وخرجه الترمذي ولفظه: إن أحدكم مرآة أخيه، فمن رأى به أذى فليمطه عنه. وبالعودة إلى شرح الحديث الأول: مثل المؤمنين في توادهم، يقول العلماء: أي أن صفة المؤمنين الكاملي الإيمان في توادهم، والمودة هي تقرب شخص من آخر بما يحب، وتراحمهم وتعاطفهم. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: الذي يظهر أن التراحم والتوادد والتعاطف وإن كانت متقاربة في المعنى، لكن بينهما فرق لطيف، كمثل الجسد الواحد، أي بالنسبة إلى جميع أعضائه. وجه الشبه فيه التوافق في التعب والراحة، كما بينه صلى الله عليه وسلم بقوله: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد، أي دعا باقيه إلى بعض للمشاركة في الألم. يقال: تداعت الحيطان، أي تساقطت أو كادت. قوله: بالسهر والحمى، وتداعيه بالسهر لأن الألم يمنع النوم، وأما الحمى فلأن فقد النوم يثيرها. والحمى كما عرفها حذاق الأطباء بأنها حرارة غريبة تشتعل في القلب، فتنبث منه في جميع البدن، فيشتعل اشتعالا يضر بالأفعال الطبيعية. قال الحافظ ابن حجر: قال ابن أبي جمرة: شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالجسد وأهله بالأعضاء، لأن الإيمان أصل وفروعه التكاليف، فإذا أخل المرء بشيء من التكاليف شان ذلك الإخلال الأصل. وكذلك الجسد أصل وأعضاؤه كالأغصان، فإذا اشتكى عضو من الأعضاء اشتكت الأعضاء كلها، كالشجرة إذا ضرب غصن من أغصانها اهتزت كلها بالتحرك والاضطراب. قال القاضي عياض: وفي الحديث تعظيم حقوق المسلمين والحض على تعاونهم وملاطفة بعضهم بعضا. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسن.

0: تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: الحمد لله.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
2: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد،

بها نعمة، ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون بجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة، وأمتنا عليها، وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76 798 534.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. نكمل في كتاب الطريق الحق الصراط المستقيم فيه عقيدة أهل السنة والجماعة حماهم الله الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشعري يصح أن يقول عن نفسه أنا ماتريدي، والماتريدي يصح أن يقول عن نفسه أنا أشعري. وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: الوقاية من النار أجارني الله وإياكم منها آمين. يقول الله تعالى، هذا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الله المؤمنين بالوقاية من النار، تقي نفسك وأهلك، لا تترك الأهل هكذا، إنما تكون الوقاية من هذه النار التي وصفها الله بأن وقودها، يعني الشيء الذي تتقد به وتزداد اشتعالا به، وقودها الناس والحجارة. فإذا رمي الناس فيها، يعني من يستحق دخولها، تزداد اشتعالا. أما الحجارة، لأن هذه الأرض بعد أن يحشر عليها الناس ترمى في جهنم، وكذلك الشمس والقمر يطمس نورهما ويرميان في النار، عليها وكل بها ملائكة يسمون الزبانية، ورئيسهم يقال له مالك، غلاظ شداد، يعني هم أشداء أقوياء، وعلى الكفار هم شديد التصرف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا صفة كل ملك، لأن الملائكة أولياء الرحمن، فالملائكة ما فيهم من عصى أو يعصي، وليس فيهم من كفر، لذلك إبليس ليس من الملائكة. وجاء في تفسير الآية، هذا رواه الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي رضي الله عنه، أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار، يحفظوا يعني أنفسهم من النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف؟ بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك. وانتبهوا يا أحباب، العلم المراد به العمل، يعني المراد هنا العلم والعمل بإخلاص، هذا طريق النجاة. قال شيخنا رحمه الله: أي معرفة ما فرض الله فعله، شو الواجبات علينا بدنا نتعلمها، واجتنابه، يعني كمان ما هي المحرمات، أي الواجبات والمحرمات. ونص كلامه رضي الله عنه سيدنا علي: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، وذلك كي لا يقع، يعني من أهمل التعليم والتعلم، كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال، لأنه إن مات على ذلك يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، ويكون وقودا لها. ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. من شبه الله ما عرف الله، من شبه الله بخلقه ما عبد الله، هذا عبد غير الله، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه، والله تعالى لا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام. يا أحباب، الوهم بيقيس الشيء الذي لم يره على ما رآه. بتشوف أنت أحيانا على شاطئ البحر لما توقف والشمس تغيب، ترى كأن الشمس نزلت في الماء، هذا وهم. كذلك كأنك ترى السماء ملتصقة بالماء بماء البحر، هذا وهم. العقل بدلك أنه ما هيك الصواب. وهكذا يا أحباب، ما بنبني عقيدتنا على الوهم. فالوهم تعود يشوف الأجسام، فالوهم قد يتصور ربنا تعالى جسما، وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، لأنه خالف العقل السليم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود.
يعني من لم يعرف الله كيف يعبده، كيف يقوم بطاعته، هذا لا تصح عبادته. يقول رحمه الله في روضة الطالبين وعمدة السالكين: فيجب عليك أولا أن تعرف المعبود، هذا نص للغزالي رحمه الله، ثم تعبده. وكيف تعبد من لا تعرفه؟ طيب كيف نحن بنعرفه؟ قال: بأسمائه وصفات ذاته، تتعلم ما يليق بالله أنه موجود واحد قادر، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، تتعلم ما يستحيل عليه من النعوت والصفات، الجلوس، القعود، الحركة، السكون، الجوع، العطش، النوم، النعاس، لأن هذا من صفات المخلوقين. قال الشيخ رحمه الله: ما جاء في بدء الخلق. الآن يا أحباب الكلام على أول المخلوقات، وهذه المسألة كتير مهمة، وفهمها على وجهها كذلك يبين أنه الإنسان ما بياخد بالنظريات اللي هي مجرد افتراضات وليست حقائق علمية، وتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به القرآن الكريم أو أجمعت الأمة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر، اجوا ناس من اليمن، هذول كانوا رحلوا إليه ليتفقهوا في الدين، سألوه عن بدء الأمر يعني أول المخلوقات، فقال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره. شوفوا يا أحباب، هني سألوه عن العالم، عن المخلوق، فقال لهم عن العالم الخالق، جواب أولا بما هو أهم، بعدين جواب على سؤال. كان الله في الأزل لم يكن شيء معه، لا يشاركه في ذلك شيء آخر، لم يكن معه شيء تبارك وتعالى. قال: وكان عرشه على الماء. حدث عرشه بعد ذلك على الماء. كلمة كان الأولى أفادت الأزلية في حق الله، كان الثانية أفادت الحدوث، كما تقول: أمس كان المطر، يعني حدث المطر، أما الله تبارك وتعالى فهو أزلي أبدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه ابن حبان: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. من هالحديث عرفنا كمان أنه قبل الماء ما كان في مخلوقات، فأول المخلوقات الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ. بهالترتيب هذه بداية العالم. وكتب في الذكر كل شيء، هذا تتمة الحديث الذي بدأنا به، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، يعني خلق العرش على الماء، ثم خلق القلم واللوح، ثم أمر القلم فكتب بقدرة الله. ما منقول الله حمل القلم هكذا وأمسكه بيده أي له جارحة ويمس، أبدا، الله منزه عن ذلك. وكتب في الذكر كل شيء، يعني أجر الله القلم الأعلى فكتب بقدرة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يحصل في هذه الدنيا من أولها إلى يوم القيامة بالتفاصيل. أما ما يحصل يوم القيامة منه مكتوب، يعني تفاصيله ليست مكتوبة على اللوح المحفوظ. ويفهم تقدم وجود القلم على وجود اللوح كما رواه الترمذي وغيره، يعني القلم قبل القلم قبل اللوح، ثم يعني بعد 50,000 سنة خلق الله تعالى السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، خلقهما وما بينهما في 6 أيام، الأحد والاثنين خلق الله تعالى الأراضي 7، الثلاثاء والأربعاء خلق السماوات 7، الخميس والجمعة خلق فيها مرافق الأرض، وعصر يوم الجمعة خلق آدم عليه السلام. ما بينهما، ما بين السماوات والسماوات والأراضي، كلها في 6 أيام، وكان اليوم كل يوم منها بقدر 1,000 سنة، يعني بتقدير سنيننا هذه.
رواه البخاري. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، الله لم يسبق وجوده عدم، كل العالم له بداية، الله لا بداية له، أي أزلي. العرب لما يقولوا أزلي في لغة العرب تجي بمعنى من لا بداية له، وبتجي من مر عليه زمن كثير طويل. أما في حق الله أهل التوحيد اصطلحوا أنه ما بينقال أزلي إلا لله على أي معنى، من لا بداية له، فوحده الله لا بداية لوجوده ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، لا العالم جنس العالم ولا أفراد العالم. يا أحباب، كل أهل السنة بيعتقدوا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهذا إجماع، ومن خالف فيه كافر بإجماع. مين صرح بها الإجماع يا أحباب؟ القاضي عياض وابن دقيق العيد والتقي السبكي وغيرهم من الأئمة. ولا عبرة بما قاله ابن تيمية في هذه المسألة، فإنه وافق الفلاسفة كما مر معنا. الله تعالى خالق كل شيء، أي مخرجه من العدم إلى الوجود. الله إذا قلنا عنه خلق معناه أبرز من العدم إلى الوجود، ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. طيب، كما نقول عن الله أزلي، شو بنقول عنه؟ أبدي تبارك وتعالى لا يموت. فقال الشيخ رحمه الله: والله تعالى حي لا يموت، يعني لا يفنى، لا يبيد، لا ينتهي، لأنه لا نهاية لوجوده، يعني أبدي، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم، أي الأزلية. يعني الذي يجوز عليه أن يفنى لا يكون أزليا، من شرط الأزلي أنه أبدي، والله وحده الأزلي، وهذا في الدليل العقلي على وجود الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا. هذا سؤال يقال له سؤال المحال، وهو كفري، ويقوله بعض الناس للتشويش على المسلمين. فتنبهوا بارك الله فيكم، وحصنوا أولادكم، فإن بعض الملاحدة يرمون في الجامعات والثانويات وعلى وسائل التواصل، يرمون هذه الأسئلة حتى يشوشوا على أبنائنا، ويصير أحيانا الذي كان من أولاد المسلمين لا هو مسلم،

يا أحبابي، الخاطر غير ما يحصل من الشك بإرادة من الإنسان. الخاطر يرد على قلبك بدون إرادة، وبتستطيع أنت أنه ما تمشي معه، تستطيع أنه تخالفه، لكن لا تستطيع أن تمنعه من أن يرد. فنحن لا نلتفت لهذه الخواطر. قال الشيخ رحمه الله: فالله تعالى واجب الوجود. شو يعني واجب الوجود؟ العقل يقسم الأمور إلى ثلاثة، أو يحكم على الأمور بأحكام. هذه الأحكام سميت أحكام العقل، وهي ثلاثة أقسام: الواجب العقلي، المستحيل العقلي، ويأتي إن شاء الله تفصيلها، والثالث يقال فيه الجائز العقلي أو الممكن العقلي. فالله إذا قلنا عنه واجب الوجود، يعني لا يتصور في العقل عدمه، وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة بيان في ذلك. فليس وجوده كوجودنا الحادث، نحن وجودنا بإيجاد الله تعالى لنا، الله أوجدنا، وكل ما سوى الله جائز الوجود. كل العالم ماذا يقال له؟ ممكن عقلي، جائز عقلي، يعني العقل يقبل وجوده تارة بعد عدم، وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل، يعني يحتاج إلى من يخصصه بالوجود بدل العدم. طيب، إذا قيل لنا الموجود كم قسم؟ قال الشيخ رحمه الله، وهذا كتير مهم لما الواحد يفهمه، أن الموجود ثلاثة أقسام: أزلي أبدي، وهو الله وحده، أبدي لا أزلي، يعني ما له نهاية لكن له بداية كالجنة والنار. القسم الثالث من الموجود لا أزلي ولا أبدي، وهذا كالإنسان ونحوه. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة: الأول أزلي أبدي، وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه عدم. هيك قال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: كان كما هو ويكون على ما كان. كان كما هو يعني ما له بداية، ويكون على ما كان يعني لا يزول ولا يموت ولا ينتهي، أبدي. وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا. عم بأكد الشيخ العبارة لأنه ابتلينا بكلام هؤلاء الذين دافعوا عن كلام ابن تيمية بقوله: إن العالم جنسه أزلي مع الله، ومن جعل مع الله شريكا في الأزلية هذا ما عرف الله. قال: ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. كانوا في فلاسفة قدماء بيقولولن، هيدول اللي هن كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أرسطو طاليس، هيدول كانوا يقولوا إن العالم العلوي أزلي الجنس حادث الأفراد. وإجوا بعدين بعد البعثة من ادعى حتى الإسلام، يعني كانوا يقال لهم مثل ابن سينا والفارابي و ابن رشد الحفيد، وقلنا تبعهم ابن تيمية، قالوا إن العالم أزلي الجنس يعني النوع، حادث الأفراد يعني الصورة. فهؤلاء وهؤلاء كما نقلنا عن الزركشي كفرهم المسلمون. والثاني من أقسام الموجود شو منقول؟ موجود أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له. قال الشيخ: وهو الجنة والنار، يعني كالجنة والنار، لأنه في شيء آخر الله خصه بالبقاء، مثل عجب الذنب، هذا العظم الصغير اللي بيكون بجسم الإنسان، مثل العرش، حملة العرش، الولدان المخلدون اللي هني في الجنة كمان باقونا إلى ما لا نهاية، الحور العين. يعني خص الله بعض المخلوقات بالبقاء كالجنة والنار، فهما مخلوقتان الآن، ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة بيقولوا هلأ منهم موجودين، سيوجدان بعد مدة، لا هذا غير صحيح، هما موجودتان الآن،

باقيتان إلى ما لا نهاية له، فهما مخلوقتان أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء، لا ينقطع نعيم الجنة ولا يتوقف عذاب الكفار في النار، وهذا نص القرآن والحديث والإجماع على ذلك لمشيئة الله بقاءهما. شو منقول لكان بقاؤهما؟ بإبقاء الله لهما، يعني بقاؤهما ليس بالذات، مش لأنه جنة صارت لابد تكون باقية، لا، هي بإبقاء الله لها، لأنه كل مخلوق عقلا يجوز عليه الفناء، لكن لأن الله خصها فهي باقية فيستحيل شرعا فناؤها. وكذلك النار، أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما الفناء عقلا، يعني من حيث النظر إلى أن الله شاء لهما البقاء فإنهما لا تفنيان. لكن شو منقول يا أحباب؟ لا تشابه بين الجنة والنار وبين الله تبارك وتعالى. بقاء الجنة والنار ليس ذاتيا، بل بقاؤهما بإبقاء غيرهما لهما وهو الله. أما الله بقاؤه ذاتي، ليس غيره خصه تبارك وتعالى. هيك قال سيدنا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه، واللي هو بريء من عقيدة الحلول، قال: لا موجود بذاته إلا الله. هذه العبارة الصحيحة، نقول لا موجود بذاته إلا الله، ما منقول لا موجود إلا الله كما يدعي بعض جهلة المتصوفة، لأن العبارة الفاسدة لا موجود إلا الله معناها العالم هو الله. أما محي الدين ابن عربي رحمه الله شو قال؟ لا موجود بذاته إلا الله، لأن العالم أوجده غيره، أما الله لا يقال أوجده غيره. والثالث من أقسام الموجود، موجود يعني لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض. هذه الأراضي تزول بعد تغيرها وحشر الناس عليها، ترمى في النار، هذا فناؤها. كذلك السماوات يلحقها الفناء، تتشقق ثم توضع بعد ذلك مطوية في الجنة. فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان، يعني من على هذه الأرض. فناء البشر كيف بيكون يا أحباب والجن؟ بمفارقة الأرواح الأجساد، هذا نص في فناء من على وجه الأرض. أما فناء باقي ما تقدم ممن ذكرنا يرجع إلى قول الله بنفس السورة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ذات الله الذي لا يشبه ذواتنا، يبقى ربك يعني تبارك وتعالى. واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة، يعني العقل قلنا يحكم على كل أمر من الأمور بحكم من هذه الثلاثة أحكام: وجوب، استحالة، جواز. الوجوب والاستحالة والجواز، يعني إما أن يكون الأمر واجبا عقليا، وإما أن يكون مستحيلا عقليا، وإما أن يكون جائزا عقليا. نعم. وقالوا: الواجب العقلي ما لا يتصور عدمه، لا يتصور العقل عدمه، لا يجوز في العقل عدمه، العقل ما بيقبل إلا أن يكون موجودا، وهو الله تبارك وتعالى وحده. هكذا لا يقال عن غير الله واجب الوجود، وهو الله وصفاته، يعني القائمة بذاته سبحانه الثابتة له عز وجل. أما الثاني والمستحيل، المستحيل العقلي، شو تعريفه؟ ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع، يعني منسميه الممتنع
بنسميه الممتنع العقلي والمستحيل العقلي. يعني العقل يحتم انتفاءه، يعني لا يقبل وجوده. العقل ما بيقبل هذا الأمر أن يكون موجودا كالشريك لله، كالحلول في المكان، هذا يقال له مستحيل عقلي. وهناك يا أحباب مستحيل عادي، وهو ما يجوز في العقل وجوده، لكن الله تبارك وتعالى ما أجرى العادة على وجوده، يعني كجبل من زئبق مثلا، فإنه لا يكون في هذه الدنيا من حيث العادة، هكذا أجرى الله العادة. وأما الجائز العقلي، والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، يعني وجوده تارة وعدمه تارة أخرى، يعني بالنظر لذاته هذا في حكم العقل، العقل بيقبل وجوده في وقت بعد عدم يعني، ويقبل إعدامه بعد وجوده، وهذا الحكم ينطبق على هذا العالم كله. هذا العالم شو بنقول له؟ جائز الوجود. لذلك يا أحبابي وصفوا الله تعالى بإيش؟ بالواجب الوجود. ولذلك أي لهذا التقسيم الذي بينا في أحكام العقل، يصفون الله بالواجب الوجود، لأنه سبحانه لا يقبل العدم من حيث ذاته، ولا يجوز أن يطلق عليه تعالى حكم جواز الوجود، لأن هذا لا يقبله العقل، ولا يقال عنه مستحيل وجوده، إنما الله تعالى واجب الوجود، لا بد أن يكون موجودا. لذلك الشيخ رحمه الله بعد ما بين هالأمور يا أحباب أتبعها بها الفقرة القصيرة منا طويلة، قدم الله ليس زمانيا، نحن بمر علينا الزمان، خالق الزمان لا يجري عليه الزمان، الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان، وقبل الظلمات وقبل النور، كما مر معنا كان الله ولم يكن شيء مما ذكر، لأنه موجود لا ابتداء له، قديم لم يسبق وجوده عدم. ثم خلق الله المخلوقات ولم يتغير، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف. العالم نوعان، كثيف ولطيف، ما يقبض باليد يضبط باليد منقول له كثيف، ما لا يضبط باليد كالهواء منقول له لطيف. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف، يعني كالأرض والحجر والكواكب، الكواكب يعني النجوم والنبات والإنسان، هذا كله جسم كثيف، وليس من قبيل العالم اللطيف، يعني الذي لا يقبض باليد كالهواء والضوء والظلمة، كالنور يعني الضوء، والروح، الروح جسم لطيف، والهواء والجن أجسام لطيفة، والملائكة كذلك، لمخالفته للحوادث، أي لمخالفته جميع المخلوقات، يعني أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا بأي وجه من الوجوه. فإن قيل أليس من أسمائه تعالى اللطيف؟ فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، هذا من معاني اللطيف من أسماء الله. المسلمون جرت عادتهم شو بيقولوا؟ يا لطيف ألطف بنا، يعني يا رحيم ارحمنا. ويأتي لها معنى آخر، وهل له معنى آخر؟ نعم، قال العلماء أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، كما قال البيهقي والغزالي وغيرهما، الله لا تبلغه تخيلات وتصورات العباد، فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا صفاته ولا في فعله، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. بعبارة تانية، ذات الله لا يشبه ذواتنا، صفات الله لا تشبه صفاتنا، فعل الله ليس كأفعالنا، هيك اعتقادنا نحن في الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه
من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. صفات المخلوقات هي دليل على حدوث هالمخلوقات، علامة على أنه هيدول مخلوقين، حجم، حركة، سكون، اتصال، انفصال إلى غير ذلك. فلو كان الله تعالى متصفا بالحجم أو الحركة أو السكون لكان حادثا، لجاز عليه ما يجوز على المخلوقات، يعني من الحدوث والتغير والفناء، وهذا مستحيل. إذن فالله تعالى منزه عن الاتصاف بالحوادث، يعني الصفات الحادثة. وكذلك صفات الله تعالى هي قديمة أي أزلية. انتبهوا يا أحباب، لو كانت حادثة لكان ذات الله حادثة. شو قال العلماء؟ وكل ذات تحدث له صفة فهذا يدل أنه حادث، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. كل ذات تحدث له صفة يكون هو حادثا. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال بحدوث صفات الله، يعني اعتقد أو قال إن الله تحدث له صفة أو صفات مخلوقة، أو شك، يعني التردد، قال هي مخلوقة أم غير مخلوقة، أو توقف، يعني قال أنا لا أقول هي حادثة ولا أقول بالأزلية، فهو كافر. الله أكبر، هذا كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في كتابه، ذكره في كتاب الفقه الأكبر. وقال الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، واللي كان من علماء السلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني هذه عقيدته المشهورة، العقيدة الطحاوية، يقول من وصف الله بصفة من صفات البشر هذا ما عرف الله. الله يثبتنا يا أحباب على عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يوفقني وإياكم على حفظها وتعليمها والثبات عليها والدفاع عنها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

0: شو عم بسمع سماعيات؟ يا لطيف الله يعفو عنا.
1: شغلت لي بالي يا نبيل.
0: عم بقول لك شيء بكهرب البدن.
1: يلي هو
0: سمعت لك انه كتران تفلت كثير من الشباب والشابات، ان كان بعلم اهلهم او بغير علم اهلهم.
1: مزبوط عم تحكي، وانا مثلك عم بسمع.
0: هلا ما اختلفنا انه الشباب والشابات بحاجه لتوجيه مستمر بالحكمه والتصرف الحسن من قبل الاهل، لكن انه يكونوا الاهل اخر من يعلم شو عم يعملوا اولادهم، فهذا تقصير كبير، تقصير كبير من الاهل.
1: اكيد، لان الاولاد مسؤوليه الاهل، وما لهم حجه الاهل انه مشغولين بتامين لقمه الاكل واجار البيت واسوطه المدارس.
0: اي كل اب وام بدها تكون عيونهم 10/10 على اولادهم، يتابعوهم، يسالوهم، يرافقوهم، يصادقوهم، يتحننوا عليهم، لك يشوفوا شو مشاكلهم ليحلوها، ويكونوا معهم بالفرح والطرح، مش قصه اكل وبس.
1: صح، لانه غول الحرام فاتح تمه من مخدرات لسكر لسرقه لعصابات الضياع والمجون.
0: واهم شيء الخوف من الله، يربوا اولادهم على تقوى الله، يحضروهم مجالس العلم لتتفقه نفوسهم، ولا يعرفوا أهمية بر الوالدين والعقوبة الشديدة ليلي بيعقهم.
1: فبدو ينتبه الأب والأم ويعطوا أولادهم وقت ويقعدوا معهم بالبيت
0: قبل ما يوقع الفاس بالرأس. وما تنفع كلمة يا ريت.
1: صدقت يا صاحبي.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-166.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: نقطة اقتصادية.
7: أهلا بكم في نقطة اقتصادية. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وتداعياتها تدفع ملايين الأشخاص نحو الجوع، مع ارتفاع تكاليف الوقود والنقل وأسعار الغذاء، في وقت يجبر نقص التمويل وكالات الإغاثة على تقليص المساعدات. وقال البرنامج إن تداعيات الأزمة قد تدفع 45 مليون شخص إضافي إلى انعدام الأمن الغذائي، فوق 318 مليون شخص يعانون بالفعل من الجوع الحاد، مما قد يرفع العدد الإجمالي إلى 363 مليوناً خلال 2026 إذا استمر التصعيد. وتسببت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران أواخر شباط الماضي في اندلاع صراع إقليمي امتد عبر الخليج وصولاً إلى لبنان، مع عطلات طرق شحن رئيسة بينها مضيق هرمز، ودفع السفن إلى تغيير مساراتها وأربك تدفقات الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. وكان برنامج الأغذية العالمي قدر في آذار الماضي أن عدد من قد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد قد يزيد بنحو 45 مليون شخص إذا استمر الصراع حتى منتصف العام. وظلت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل. وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارلس كاو أن استمرار الصراع سيرسل صدمات إلى أنحاء العالم، وأن الأسر التي لا تستطيع بالفعل تحمل تكلفة وجبتها المقبلة ستكون الأكثر تضرراً، محذراً من أن غياب تمويل كاف للاستجابة الإنسانية قد يعني كارثة للملايين ممن يعيشون على حافة الجوع. وتعد الأسر في أفغانستان والصومال وسريلانكا من بين الأكثر تضرراً، إذ تواجه ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الوقود وأسعار المواد الغذائية وفقدان الدخل وتعطل التجارة. تأتي الأزمة في وقت يعاني فيه برنامج الأغذية العالمي من نقص حاد في التمويل أجبره على إعادة ترتيب أولويات برامجه في قارات عدة، بما يعني أن محتاجين للمساعدة سيتركون من دون دعم. وقال البرنامج أن اضطرابات سلاسل الإمداد أضافت نحو 9000 كيلومتر إلى بعض مسارات الشحن الإنسانية، في حين أدت المخاطر الأمنية وتعطل الممرات البحرية وارتفاع التكاليف إلى أبطأ إيصال الغذاء والإمدادات الأساسية. وقالت مديرة سلاسل الإمداد في البرنامج أن اضطراب سلاسل الإمداد لا يظهر فقط في الموانئ ومسارات الشحن، بل يصل أثره إلى الأسر عند شراء الغذاء، لأن تأخر الإمدادات وارتفاع تكاليف النقل يدفعان أسعار الغذاء إلى الصعود. وأضافت أن الأسر التي تنفق بين 50-70% من دخلها على الغذاء ستكون أول من يتخلى عن وجباته إذا استمر ارتفاع تكاليف المعيشة. ويقول البرنامج أن الدول المعتمدة على واردات الغذاء والطاقة في أفريقيا وآسيا تواجه أعلى مخاطر انتقال أثر الأزمة، لأن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس على النقل والأسمدة والسلع الأساسية، ويضغط في الوقت نفسه على ميزانيات الحكومات وقدرة المنظمات الإنسانية على الاستجابة. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
6: نقطة اقتصادية.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: والصلح خير، وقال عز من قائل: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي حقيقة ما بينكم، بالمودة وترك النزاع. وأورد الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدقة، ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، ويميط الأذى عن الطريق صدقة. قال الحافظ النووي: السلامة في اليد وجمعها سلاميات، وأصله عظام الأصابع وسائر الكف، كما استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله. يقول العلماء عن قوله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس، هي صفة توضيحية فيها بيان تجديد هذه الصدقات على الإنسان صبيحة كل يوم في مقابلة ما أنعم الله تعالى به عليه في خلق تلك السلاميات من باهر النعم ودوامها التي هي نعمة أخرى، ومما يزيد العبد تيقظا لنعمة الدوام عليه أن الله تعالى قادر على سلب نعمة الأعضاء عن عبده كل آن، وهو في ذلك عادل في حكمه، فيتعين على العبد الشكر لهذه النعم. كيف؟ بالصدقة، بما يأتي في الحديث وغيره، مقابلة لتلك النعم بقدر الطاقة، مع ما ورد من أن الصدقة تدفع البلاء، فبوجودها عن أعضائه يرجى اندفاع البلاء عنها. الله الله. قوله عليه الصلاة والسلام: يعدل بين الاثنين صدقة، أي يصلح بين اثنين مسلمين متهاجرين أو متخاصمين، بأن يحملهما على الصلح الجائز، فهذا صدقة. ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدقة، وهو كل ما ينتفع به من عرض الدنيا، قليلا كان أم كثيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: والكلمة الطيبة صدقة، وهي كل ذكر أو دعاء للنفس أو للغير وسلام عليه ورد وثناء بحق ونحو ذلك، مما فيه سرور واجتماع القلوب وتآلفها، وكذا سائر ما فيه معاملة الناس بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ثم يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدقة، وكذلك إلى سائر الطاعات كطلب العلم الديني وصلة الأرحام وزيارة الإخوان. يقول عليه الصلاة والسلام: ويميط الأذى عن الطريق صدقة، أي يزيل الأذى، وهو ما يؤذي المارة من حجر أو شوك أو نحوهما. قال الحافظ ابن حجر: ومعنى كون الإماطة صدقة أن فيها سلامة من يمر به من الأذى، فكأنه تصدق عليه بذلك فحصل له أجر الصدقة. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

0: التلميذة المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24. حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24 على 4.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن أول ما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة من أمور العبادات العملية الصلوات الخمس. والصلاة لغة الدعاء، وشرعا أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا، وهي فرض بالإجماع والكتاب والسنة. أما الكتاب فكقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأما السنة فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن الإسلام فقال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة. الحديث رواه البخاري ومسلم. فقد عد الرسول صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة من أعظم أمور الإسلام. والصلاة هي أفضل الأعمال البدنية، ونفلها أفضل النوافل. وورد في فضل الصلاة أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه ابن حبان. والدليل على أن المكتوبات خمس صلوات في اليوم والليلة فقط لا غير قول الله تعالى في كتابه العزيز: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي السائل عما افترض الله من الصلاة، فقال الرسول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن أتى بهن بتمامهن وكمالهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد أن يدخله الجنة، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه أحمد. وأما الوتر فليست واجبة كما بينا بدليل هذا الحديث. إذن لا بد من أداء الصلوات على ما أمر الله من الإتيان بالأركان والشروط واجتناب المبطلات، وعليه أن يؤديها في أوقاتها على ما أمر الله في أوقات معينة. إذن لا بد لكل مكلف أن يتعلم ما افترضه الله من أركان وشروط ليأتي بها، وعليه أن يتعلم المبطلات لكي يجتنبها. فمن شروط الصلاة الطهارة. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، أي نصف الإيمان، أي جزء كبير من الإيمان، لأن الإيمان يشمل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان بالأمور الستة، عندما سئل عن الإيمان فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فهذه الستة هي معظم أمور الإيمان. ثم كل عمل صالح يتقرب به إلى الله يقال له إيمان. الصلاة يقال لها إيمان، والطهور يقال له إيمان. والطهور هو الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر،
الطهارة أي الاغتسال من الجنابة والحيض والنفاس، هذا يقال له طهور، ورفع الحدث الأصغر أي الوضوء طهور، كذلك إزالة النجاسة عن الثوب والبدن طهور، فكل هذا شمله الرسول فقال: الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا كان الأمر هكذا فيجب أن يحافظ على الصلوات الخمس، فالمحافظة عليها لا تكون إلا بالطهور. فمن أهمل تعلم ما هو الحدث الأصغر وما هو الحدث الأكبر وما هي النجاسة وكيف تزال، يكون والعياذ بالله من الخاسرين. فلهذا يجب على كل مكلف أن يتعلم أمور الإيمان والطهارة والصلاة ليقبل عمله بإذن الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البيهقي. فلهذا يجب علينا نحن المكلفين أن نتفقه في أمور الدين ونتعلم العقيدة والطهارة والصلاة وغيرها، وأن نعلم غيرنا أيضا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: مبيع وشراء ذهب ألماس ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلوية الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل فئة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه
8: لحظة ما معي محلة كل هول
7: ما تعت الهم بس نقلهم من سالتك لسالت الخير
9: سلة الخير منكم للمحتاجين
10: نظرة على العدو جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو نظرة على العدو نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا
11: أهلا بكم في برنامج نظرة على العدو. كشفت صحيفة هارتس أن وراء الخلاف الإعلامي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجد خلاف بين المستوى السياسي والمستوى العسكري وأشارت إلى أن إعلان ترامب وقف إطلاق النار في لبنان سبقه محادثة هاتفية غاضبة بين ترامب ونتنياهو مساء الاثنين بتوقيت تل أبيب وهي تعكس مواجهة حادة بين الاثنين وأضافت تقول ليس من الصعب فهم ما يحدث هنا الهدف الرئيس لترامب هو إنهاء التدخل الأمريكي المباشر في الحروب في المنطقة والتقليص التدريجي لقواته ورأت أن لبنان في عيني الرئيس كان وظل ساحة ثانوية وعقبت بمجرد أن هددت إيران في بداية الأسبوع بمهاجمة تل أبيب ردا على توسيع نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان قرر ترامب جعل نتنياهو ينكفئ حتى لا يفسد محاولته للتوصل إلى تسوية طويلة الأمد في الخليج وأقرت بأن ثمة خلافا حادا يتطور مجددا بين المستوى السياسي والعسكري في تل أبيب فالأركان العامة محبطة من عدم رغبة الحكومة في الوصول إلى تسويات مستقرة بناء على أي تفاهمات سياسية في أي ساحة ويعد لبنان حيث يفقد الجيش الإسرائيلي في المتوسط جنديين إلى 3 جنود في كل من الأسابيع الأخيرة وهو المصدر الرئيس للإحباط. وأضافت: ثم جاء ترامب وحسم الخلاف في الوقت الحالي، لم يكتفي بمنع الحكومة الإسرائيلية من المهاجمة في الضاحية كما هدد نتنياهو وكاتس بفعل ذلك، بل أعلن أيضا عن تطبيق وقف إطلاق النار، وسارع نتنياهو إلى الامتثال. وقالت الصحيفة: بالنسبة إلى نتنياهو ينبغي أن تظل نار الحرب مستعرة دائما وإن أمكن في أكثر من جبهة.

0: قال مراسل سياسي في موقع داود أحرنوت أن الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتفاصيل ما وصف بمكالمة الشتائم مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي قيل أنها تضمنت تبادلا حادا للكلمات وصراخا وحتى تعبيرات قاسية جرى نفيها لاحقا قد يشير إلى نقطة متدنية جديدة في العلاقات بينهما. وبحسب المراسل خلف هذه المواجهة الشخصية يكمن خلاف أعمق بكثير، فترامب غير استراتيجيته في الشرق الأوسط، فبعد أن كان يركز في السابق على استخدام القوى العسكرية والردع أصبح يسعى الآن إلى تقديم رؤية قائمة على الاتفاقات والتسويات والاستقرار الإقليمي. ومن وجهة نظره تحول استمرار القتال إلى عقبة سياسية ودبلوماسية. وتابع يقول في البيت الأبيض بات هناك إدراك بأن دفع مبادرات إقليمية كبيرة إلى الأمام أمر بالغ الصعوبة ما دامت الحرب مستمرة، فترامب يرغب في عرض إنجازات دبلوماسية مثل اتفاقيات السلام والتطبيع وإعادة الاستقرار إلى الشرق الأوسط، لكنه يصطدم بجدار من العقبات، فالكثير من القادة العرب فقدوا ثقتهم بنتنياهو ولا يرغبون في الظهور بمظهر المتعاون معه. ذكر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق ياود باراك أن الجيش يحارب بأيدي مكبلة للحفاظ على حزام أمني في جنوب لبنان، يبعد الصواريخ المضادة للدروع عن استهداف المستوطنات ويصعب حركة المحلقات والتي يعد الفشل في إيجاد حل لمواجهتها بعد سنوات من ظهورها إخفاقا مخجلا. وفي مقال في صحيفة هارتس أضاف باراك يقول إن بلورة الحلول لهذا التهديد ستستغرق أسابيع طويلة وحتى حينها ستكون مكلفة وجزئية، فالثمن اليومي تقريبا للسماح بالنشر والخطر الدائم على الجنود في الميدان يثيران مشاعر إحباط عميقة لدى القادة الميدانيين ووسط الجمهور. وعليه فإن تخليص الوضع في لبنان من وجهة نظر رئيس الوزراء بكلمة واحدة فشل، وبكلمتين فشل مطلق بحسب باراك. وفي هذا الإطار اتهم باراك نتنياهو بأنه أفشل مرارا فرصا لمسارات سياسية في جبهات غزة ولبنان وسوريا، وذلك بسبب اعتبارات البقاء السياسي والشخصي. وخلص باراك في مقاله للتأكيد على أنه لا توجد فرصة للتقدم إلا عندما يزاح نتنياهو عن كرسيه. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة على العدو، جولة على مواقف وتحاليل ودراسات سياسية وعسكرية مرتبطة بالعدو. نظرة على العدو، نظرة عن قرب لإلقاء الضوء على الوقائع والتوقعات المتعلقة بعدونا.
2: ليوصلك كل جديد تابعونا على إنستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اعلموا إخوة الإسلام أنه جاء في شرح هذه الآية أن اطلبوا ما يقربكم إلى الله، فالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين ونوافل الطاعات كل منها وسيلة، أي قربة إلى الله. ومن جملة ما يقرب إلى الله أيضا زيارة قبور الأنبياء وقبور الأولياء، سواء كان للسلام عليهم أو للتبرك بزيارتهم. ومعنى التبرك هو طلب البركة من الله تعالى، فمن زار قبر أحد الأولياء بنية التبرك، أي بنية أن يعطيه الله البركة، فهذا يقرب إلى الله ولا يبعد من الله. ومن قال عن هذا إنه شرك فهو ضال، لا حجة له ولا برهان، لا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا من القرآن. بل إن زيارة القبر سنة وفيها ثواب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. وفي رواية: فمن أراد أن يزور القبور فليزر، فإنها تذكرنا بالآخرة. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بدء الأمر بوحي من الله قد نهى أصحابه عن زيارة القبور لحكمة يعلمها، ثم بوحي من الله رخص لهم في ذلك. ففي الوقت الذي نهاهم عن زيارة القبور كانت الحكمة تقتضي ترك زيارة القبور، لأنهم كانوا قريبي عهد بالإسلام، ولم يكن مضى عليهم زمان طويل منذ دخلوا في الإسلام، فكانت الحكمة في نهيهم عن زيارة القبور عظيمة، لأن الوثنيين كانوا يذهبون إلى القبور للإشراك بالله تعالى، وكانوا يتفاخرون بمآثر آبائهم وأجدادهم على القبور، يذهبون إلى القبور فينحرون إبلا ثم يتفاخرون، كأن يقول أحدهم: أنا جدي هذا الذي كان له كذا وكذا من المفاخر والمآثر. لهذا كانوا يذهبون لا للاعتبار بأحوال أهل القبور ولا ليستعدوا للآخرة، بل كانوا يعتقدون أن الإنسان إذا مات وصار ترابا لا رجعة له، أي أنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث بعد الموت. ثم لما تمكن الإسلام في الناس جاءت الرخصة من الله تعالى بزيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام بعدما نزل الوحي بالرخصة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وفي ذلك عبرة لأولي الأبصار، وزيارة القبور مستحبة للذكور والإناث على السواء. ومن الأدلة الواضحة على استحباب زيارة القبور للنساء ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول عند زيارة القبور؟ فعلمها أن تقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، رواه مسلم. فلو كانت زيارة القبور غير مشروعة للنساء لقال لها: أنتن معاشر النساء منهيات عن زيارة القبور، ولكنه علمها ما تقوله. وإن الأحاديث التي وردت في استحباب زيارة القبور لم يذكر فيها استثناء النساء من الرجال، وأما بناء القبر للفخر فحرام، وكذلك البناء عليه في الجبانة العامة، قال الفقهاء: إلا إذا كان هناك سبب، وهو أن يخشى على هذا الميت أن ينبش قبره قبل أن يبلى جسده ليدفن فوقه ميت جديد، فإذا كان الأمر كذلك فهو جائز. وإذا كانت الأرض تخص شخصا فبنى القبر بإذن صاحب الأرض فهذا جائز. ومعنى التبرك كما ذكرنا هو أن يعطيه الله بركة بزيارته لقبر النبي أو قبر الولي. ثم إن الأنبياء قد أحياهم الله بعدما أماتهم، فلا يستبعد عليهم أن يشعروا بالزائر فيدعون الله له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رواه البيهقي. وقد ورد أنه في زمن سيدنا عمر بن الخطاب حصل قحط ومجاعة، فذهب أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر الرسول للتبرك وقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا، أي اطلب من الله أن ينزل لهم المطر. فرأى الرجل في رؤياه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: إيتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنهم يسقون، أي أن الله ينزل لهم المطر. فذهب الرجل إلى سيدنا عمر فأخبره، فبكى عمر. رواه البيهقي. لقد كان ذهاب هذا الرجل إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لغير السلام، بل بقصد التبرك والتوسل به عليه السلام، فلم يعترض عليه سيدنا عمر، ولم يقل له: هذا شرك، ولم يقل له: كيف تذهب إلى قبر الرسول للتبرك والرسول قد مات ولا ينفعك؟ واعلموا رحمكم الله تعالى أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم. فهذا موسى عليه السلام ليلة المعراج اجتمع بالرسول في بيت المقدس وفي السماء السادسة، فقال للرسول وهو نازل من المكان الذي وصل إليه فوق السماوات السبع: ماذا فرض عليك؟ قال: أي سيدنا محمد، فرض علي 50. قال: ارجع فسل ربك التخفيف. فرجع الرسول إلى ذلك المكان الذي كان يناجي فيه ربه وطلب من الله التخفيف، فخفف عنه 5. ثم رجع إلى حيث موسى فقال له: موسى، ماذا فعلت؟ قال: قد خفف الله عني 5. قال: ارجع إلى ربك وسله التخفيف إلى 9 مرات حتى بقي الفرض عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. فهذا سيدنا موسى الذي مات منذ زمان بعيد قبل الرسول عليه الصلاة والسلام قد نفع بعد موته. فاحذر أخي المسلم ممن يقول إن الأنبياء لا ينفعون بعد موتهم، بل نقول إنهم ينفعون بإذن الله تعالى، والانتفاع ببركتهم أولى من الانتفاع بما استخرج من أدوية نباتية أو حيوانية. وإذا دخلت أخي المسلم إلى مقبرة فإليك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، أنتم سلفنا ونحن بالأثر. رواه الترمذي. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة القبر وفتنة المحيا وفتنة الممات. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وجميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب، برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71-390-711
2: 05-813-277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
2: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل، 03-09-24-72.
1: لا فارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكلة الغربية، شويفات، القبة، الطريق العام، ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05-810-850.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية.

احملوني إلى الرسول وروحوا، ودعوني في رحابه أستريح. أنا من شفه الغرام المعنى، وكواه الهيام والتبريح. يا حبيبي قد ذاب قلبي اشتياقا، فأنا الصب في هواكم جريح. هل إلى زورة فأطفي غليلي، أو إلى نظرة فتشفى الجروح؟

للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

تبدى المقام وفاح الشذا، ولاح الضياء فيا حبذا. فلا قبل طه ولا بعده أتى مثله للورى منقذا. حبيب لنا ورؤوف بنا، غدا مدحه للنفوس غذا.

تواجسم خير الخلق في أرض طيبة، فأضحى به المسك المعنبر ينفث، ثنى الوجد أعناق النياق لقبره، فسارت بهم تحت المحامل تلهث. ثرى طيبة يسقى بماء دموعنا، فإن حرثت يوما على الدمع تحرثُ.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء

كلامه المنزل من صفاته، وهو قديم قائم بذاته. وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما، فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا. فيا أولي التشبيه والتجسيم، الحاء في الرحمن قبل الميم. وهكذا المتلو في كلامكم، أيهما القديم في اعتقادكم؟ أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

مملكة العبايات الخليجية، تشكيلة واسعة من أجمل العبايات والأسعار. مارلياس مقابل الباب الرئيسي لسكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03 922 950.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم

0: يقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
1: رجعنا أوراد المساء.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله

0: الجنه حق والنار حق. اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، واعوذ بك من العجز والكسل، واعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، مزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: كافي باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافي باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسي فود سيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسي فود سيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53-06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: السريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع. تليفون 76-67-98-98.
5: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء، مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: ميداء المعرفة.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950. النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: Yes Travel and Tourism.
7: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel.
8: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
6: Yes Travel.
8: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
6: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان،
9: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
6: Yes Travel and Tourism.
10: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

أفق هديت من التبريح والكمد، وإن تكن قطعة ذابت من الكبد، واصبر على الكسر، واصبر على الكسر عل الله يجبره بوافر الأجر، واطلب جوده تجدي. وكلما صرعتك النائبات فقل: يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، أتى بك الله شمسا غير آفلة، تسمو بنور على الآفاق متقدي. كم ذا أحن إلى ذاك الحبيب على بعدي، وأمسي ضنين الوجد والسهد. نادوا معي نادوا معي يا إمام الرسل يا سندي، فإن طه حبيب الواحد الأحدي.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

0: صلوا على رسول الله.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الجاهل العابد أسهل على الشيطان للإغواء والإضلال من العالم الفاسق. إبليس وجماعته اختلفوا، قالوا الجاهل العابد أسهل علينا من العالم الفاسق، وقال إبليس اسألوا هذا الجاهل العابد من بني آدم، هل الله يقدر على أن يخلق مثله؟ فسألوه وقال نعم، لأن الله قادر على كل شيء. هذا أخرجوه من الإسلام لجهله. ثم سألوا ذاك العالم الفاسق، هو عالم لكن لا يعمل بالشرع، وقال لا يجوز، الله لا يخلق مثله. فاقتنعوا بكلام إبليس، اعترفوا بأن العالم الفاسق أشد عليهم في الإغواء من العابد الجاهل. اليوم هؤلاء كثير منهم يقولون نحن أهل الذكر أهل الطريقة، ولا يتعلمون العقيدة، الشيطان يلعب بهم. فأنا في دمشق قبل 40 سنة رجل انتسب لطريقة الشاذلية، كبير، رجل كبير، هيئته هيئة لمن لا يعرف حقيقته، هيئة الصالحين، يلبس إمامة خفيفة ويرخي اللحية، ولازم شيخا من شيخ الشاذلية المنحرفة يمكن 30 سنة. تحدث مع واحد من أهل بلدنا كان يدرس في دمشق، فجادله، قال الله ضوء، الله نور أي ضوء، ما كان يقتنع أن الله ليس ضوءا، ليس نورا بمعنى الضوء. ثم انتقل إلى كفر آخر، قال الله يحل فينا، لسخافة فهمه عقله، قال الجني يحل، فكيف الله لا يحل؟ الشيطان يلعب بالجاهل إلى هذا الحد. هو هذا الرجل يقول الجني يدخل في جوف ابن آدم، في جسم ابن آدم، فكيف لا يدخل الله؟ كيف لا يدخل الله؟ إلى هذا الحد عقله سخيف من شدة الجهل، ما تعلم التوحيد، إنما انتصب للطريقة قبل أن يتعلم التوحيد، قبل أن يعرف خالقه. ضاع عمره، كان ابن 60 تقريبا. عليكم بالعلم، علم أهل السنة. نحن على وفق الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم، من هم على ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم. سبحان الله والحمد لله.

سائلا رب العباد أن يحقق لهذا البلد ما نتمناه له من ترسيخ لمسيرة الاعتدال والتوسط وتمسك بالأخلاق الرفيعة وازدهار وتقدم في المؤسسات. كما أسأل الله العلي القدير أن تقوى جبهتنا الداخلية وأن تتشابك سواعد البناء لرفع صروح الثقافة المعتدلة النقية ومؤسسات العطاء والإنقاذ والرجاء، وأن تجتمع كلمة الأمة وتتحد صفوفها بإذن الله رب العالمين.

من توجيهات سماحة الشيخ حسام قراقيرة حفظه الله: إننا متمسكون بالاعتدال والانفتاح اللذين تميزت بهما جمعية المشاريع، وإنما ترونه اليوم إنما هو انعكاس لمنهجنا الثابت الراسخ في القضايا الدينية والوطنية.

حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد. نداء المعرفة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03-76-40-72، بإدارة محمد منير الملا.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب صيدا، بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حتى.
3: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
4: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
3: نويري 01-66-85-85،
4: طريق الجديدة 01-300-370،
3: شويفات 05-810-850.
5: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة أكتر. إذا كنت طالب متفوق أو عم تفتش على فرصة تسجيل أنسب، أو حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 أو تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي لله.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
3: انت وعم تتمشى بالنويرة، بتعرفها للنويرة؟
4: اكيد،
3: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
4: ايه وين صار؟
3: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
4: وشو رقمه؟
3: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
4: تمام.
5: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
6: ألو، وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
8: سالة الخير، منكم للمحتاجين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. تدعوكم جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية لسماع أحداث الهجرة المحمدية من ألفية السيرة النبوية للحافظ العراقي في كل المساجد والمصليات والمراكز التي تديرها الجمعية في المحافظات اللبنانية أيام الجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 من حزيران الجاري مغرباً. ادعوا أحبابكم وجيرانكم وأقاربكم وأصدقائكم لهذه المجالس الكريمة.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وموالاه. نكمل في كتاب الطريق الحق الصراط المستقيم، فيه عقيدة أهل السنة والجماعة حماهم الله الأشاعرة والماتريدية، لأن الأشعري يصح أن يقول عن نفسه أنا ماتريدي، والماتريدي يصح أن يقول عن نفسه أنا أشعري. وقد وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله: الوقاية من النار أجارني الله وإياكم منها، آمين. يقول الله تعالى، هذا في سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أمر الله المؤمنين بالوقاية من النار، تقي نفسك وأهلك، لا تترك الأهل هكذا، إنما تكون الوقاية من هذه النار التي وصفها الله بأن وقودها، يعني الشيء الذي تتقد به وتزداد اشتعالا به، وقودها الناس والحجارة. فإذا رمي الناس فيها، يعني من يستحق دخولها، تزداد اشتعالا. أما الحجارة، لأن هذه الأرض بعد أن يحشر عليها الناس ترمى في جهنم، وكذلك الشمس والقمر يطمس نورهما ويرميان في النار، عليها وكل بها ملائكة يسمون الزبانية، ورئيسهم يقال له مالك، غلاظ شداد، يعني هم أشداء أقوياء، وعلى الكفار هم شديد التصرف، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا صفة كل ملك، لأن الملائكة أولياء الرحمن، فالملائكة ما فيهم من عصى أو يعصي، وليس فيهم من كفر، لذلك إبليس ليس من الملائكة. وجاء في تفسير الآية، هذا رواه الحاكم في المستدرك عن سيدنا علي رضي الله عنه، أن الله يأمر المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأهلهم النار، يحفظوا يعني أنفسهم من النار التي وقودها الناس والحجارة. كيف؟ بتعلم الأمور الدينية وتعليم أهليهم ذلك. وانتبهوا يا أحباب، العلم المراد به العمل، يعني المراد هنا العلم والعمل بإخلاص، هذا طريق النجاة. قال شيخنا رحمه الله: أي معرفة ما فرض الله فعله، شو الواجبات علينا بدنا نتعلمها، واجتنابه، يعني كمان ما هي المحرمات، أي الواجبات والمحرمات. ونص كلامه رضي الله عنه سيدنا علي: علموا أنفسكم وأهليكم الخير، وذلك كي لا يقع، يعني من أهمل التعليم والتعلم، كي لا يقع في التشبيه والتمثيل والكفر والضلال، لأنه إن مات على ذلك يخلد في نار جهنم والعياذ بالله، ويكون وقودا لها. ذلك لأنه من يشبه الله تعالى بشيء ما لم تصح عبادته. من شبه الله ما عرف الله، من شبه الله بخلقه ما عبد الله، هذا عبد غير الله، لأنه يعبد شيئا تخيله وتوهمه في مخيلته وأوهامه، والله تعالى لا يتصور في الأذهان ولا تبلغه الأوهام. يا أحباب، الوهم بئيس الشيء الذي لم يره على ما رآه. بتشوف أنت أحيانا على شاطئ البحر لما توقف والشمس تغيب، ترى كأن الشمس نزلت في الماء، هذا وهم. كذلك كأنك ترى السماء ملتصقة بالماء بماء البحر، هذا وهم. العقل بدلك أنه ما هيك الصواب. وهكذا يا أحباب، ما بنبني عقيدتنا على الوهم. فالوهم تعود يشوف الأجسام، فالوهم قد يتصور ربنا تعالى جسما، وهذا مستحيل في حق الله تبارك وتعالى، لأنه خالف العقل السليم. قال أبو حامد الغزالي رحمه الله: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود.
يعني من لم يعرف الله كيف يعبده، كيف يقوم بطاعته، هذا لا تصح عبادته. يقول رحمه الله في روضة الطالبين وعمدة السالكين: فيجب عليك أولا أن تعرف المعبود، هذا نص للغزالي رحمه الله، ثم تعبده. وكيف تعبد من لا تعرفه؟ طيب كيف نحن بنعرفه؟ قال: بأسمائه وصفات ذاته، تتعلم ما يليق بالله أنه موجود واحد قادر، أول بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، تتعلم ما يستحيل عليه من النعوت والصفات، الجلوس، القعود، الحركة، السكون، الجوع، العطش، النوم، النعاس، لأن هذا من صفات المخلوقين. قال الشيخ رحمه الله: ما جاء في بدء الخلق. الآن يا أحباب الكلام على أول المخلوقات، وهذه المسألة كتير مهمة، وفهمها على وجهها كذلك يبين أن الإنسان ما بياخد بالنظريات اللي هي مجرد افتراضات وليست حقائق علمية، وتخالف ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء به القرآن الكريم أو أجمعت الأمة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن بدء الأمر، اجوا ناس من اليمن، هذول كانوا رحلوا إليه ليتفقهوا في الدين، سألوه عن بدء الأمر يعني أول المخلوقات، فقال لهم: كان الله ولم يكن شيء غيره. شوفوا يا أحباب، هني سألوه عن العالم، عن المخلوق، فقال لهم عن العالم الخالق، جواب أولا بما هو أهم، بعدين جواب على سؤال. كان الله في الأزل لم يكن شيء معه، لا يشاركه في ذلك شيء آخر، لم يكن معه شيء تبارك وتعالى. قال: وكان عرشه على الماء. حدث عرشه بعد ذلك على الماء. كلمة كان الأولى أفادت الأزلية في حق الله، كان الثانية أفادت الحدوث، كما تقول: أمس كان المطر، يعني حدث المطر، أما الله تبارك وتعالى فهو أزلي أبدي. ثم قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رواه ابن حبان: إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء. من هالحديث عرفنا كمان إنه قبل الماء ما كان في مخلوقات، فأول المخلوقات الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم اللوح المحفوظ. بهالترتيب هذه بداية العالم. وكتب في الذكر كل شيء، هذا تتمة الحديث الذي بدأنا به، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وكتب في الذكر كل شيء، يعني خلق العرش على الماء، ثم خلق القلم واللوح، ثم أمر القلم فكتب بقدرة الله. ما منقول الله حمل القلم هكذا وأمسكه بيده أي له جارحة ويمس، أبدا، الله منزه عن ذلك. وكتب في الذكر كل شيء، يعني أجرى الله القلم الأعلى فكتب بقدرة الله تعالى في اللوح المحفوظ كل ما يحصل في هذه الدنيا من أولها إلى يوم القيامة بالتفاصيل. أما ما يحصل يوم القيامة منه مكتوب، يعني تفاصيله ليست مكتوبة على اللوح المحفوظ. ويفهم تقدم وجود القلم على وجود اللوح كما رواه الترمذي وغيره، يعني القلم قبل اللوح، ثم يعني بعد 50,000 سنة خلق الله تعالى السماوات والأرض، ثم خلق السماوات والأرض، خلقهما وما بينهما في 6 أيام، الأحد والاثنين خلق الله تعالى الأراضي 7، الثلاثاء والأربعاء خلق السماوات 7، الخميس والجمعة خلق فيها مرافق الأرض، وعصر يوم الجمعة خلق آدم عليه السلام. ما بينهما، ما بين السماوات والسماوات والأراضي، كلها في 6 أيام، وكان اليوم كل يوم منها بقدر 1,000 سنة، يعني بتقدير سنيننا هذه.
رواه البخاري. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال بأن الله لا بداية لوجوده، الله لم يسبق وجوده عدم، كل العالم له بداية، الله لا بداية له، أي أزلي. العرب لما يقولوا أزلي في لغة العرب تجي بمعنى من لا بداية له، وبتجي من مر عليه زمن كثير طويل. أما في حق الله أهل التوحيد اصطلحوا أنه ما بينقال أزلي إلا لله على أي معنى، من لا بداية له، فوحده الله لا بداية لوجوده ولا أزلي سواه. وبعبارة أخرى، ففي الأزل لم يكن إلا الله تعالى، لا العالم جنس العالم ولا أفراد العالم. يا أحباب، كل أهل السنة بيعتقدوا أن الله تبارك وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، وهذا إجماع، ومن خالف فيه كافر بإجماع. مين صرح بهالإجماع يا أحباب؟ القاضي عياض وابن دقيق العيد والتقي السبكي وغيرهم من الأئمة. ولا عبرة بما قاله ابن تيمية في هذه المسألة، فإنه وافق الفلاسفة كما مر معنا. الله تعالى خالق كل شيء، أي مخرجه من العدم إلى الوجود. الله إذا قلنا عنه خلق معناه أبرز من العدم إلى الوجود، ومعنى خلق كل شيء أنه أخرج جميع الموجودات من العدم إلى الوجود. طيب، كما نقول عن الله أزلي، شو بنقول عنه؟ أبدي تبارك وتعالى لا يموت. فقال الشيخ رحمه الله: والله تعالى حي لا يموت، يعني لا يفنى، لا يبيد، لا ينتهي، لأنه لا نهاية لوجوده، يعني أبدي، فلا يطرأ عليه العدم، إذ لو جاز عليه العدم لاستحال عليه القدم، أي الأزلية. يعني الذي يجوز عليه أن يفنى لا يكون أزليا، من شرط الأزلي أنه أبدي، والله وحده الأزلي، وهذا في الدليل العقلي على وجود الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا. هذا سؤال يقال له سؤال المحال، وهو كفري، ويقوله بعض الناس للتشويش على المسلمين. فتنبهوا بارك الله فيكم، وحصنوا أولادكم، فإن بعض الملاحدة يرمون في الجامعات والثانويات وعلى وسائل التواصل، يرمون هذه الأسئلة حتى يشوشوا على أبنائنا، ويصير أحيانا الذي كان من أولاد المسلمين لا هو مسلم معلن ولا هو كافر معلن، يعني مشوش والعياذ بالله، وهو على غير الإسلام. وحكم من يقول الله خلق الخلق فمن خلق الله التكفير قطعا، يعني بدون تردد وبدون شك، لأنه نسب إلى الله تعالى العدم قبل الوجود، يعني جعل الله كالمخلوقين. العالم كله كان معدوما، كل العالم يعني كل ما سوى الله سبق وجوده عدم، أما الله لا يقال ذلك فيه، ولا يقال ذلك إلا في الحوادث أي المخلوقات، لأن الذي يحتاج إلى الخالق ليبرزه شو بيكون يا أحباب؟ يكون هذا حادثا مخلوقا، لا يكون أزليا. وهنا انتبهوا يا أحبابي، الخاطر غير ما يحصل من الشك بإرادة من الإنسان، الخاطر يرد على قلبك بدون إرادة، وبتستطيع أنت أنه ما تمشي معه، تستطيع أنه تخالفه، لكن لا تستطيع أن تمنعه من أن يرد، فنحن لا نلتفت لهذه الخواطر. قال الشيخ رحمه الله: فالله تعالى واجب الوجود. شو يعني واجب الوجود؟ العقل يقسم الأمور إلى ثلاثة، أو يحكم على الأمور بأحكام، هذه الأحكام سميت أحكام العقل، وهي ثلاثة أقسام: الواجب العقلي، المستحيل العقلي، ويأتي إن شاء الله تفصيلها، والثالث يقال فيه الجائز العقلي أو الممكن العقلي. فالله إذا قلنا عنه واجب الوجود، يعني لا يتصور في العقل عدمه،
وهذا سيأتي إن شاء الله زيادة بيان في ذلك. فليس وجوده كوجودنا الحادث، نحن وجودنا بإيجاد الله تعالى لنا، الله أوجدنا، وكل ما سوى الله جائز الوجود. كل العالم ماذا يقال له؟ ممكن عقلي، جائز عقلي، يعني العقل يقبل وجوده تارة بعد عدم وإعدامه بعد وجوده بالنظر لذاته في حكم العقل، يعني يحتاج إلى من يخصصه بالوجود بدل العدم. طيب إذا قيل لنا الموجود كم قسم؟ قال الشيخ رحمه الله، وهذا كتير مهم لما الواحد يفهمه، أن الموجود ثلاثة أقسام: أزلي أبدي وهو الله وحده، أبدي لا أزلي يعني ما له نهاية لكن له بداية كالجنة والنار. القسم الثالث من الموجود لا أزلي ولا أبدي، وهذا كالإنسان ونحوه. قال الشيخ رحمه الله: واعلم أن أقسام الموجود ثلاثة: الأول أزلي أبدي وهو الله تعالى فقط، أي لا بداية ولا نهاية لوجوده، لم يسبق وجوده عدم ولا يلحقه عدم، لا يطرأ عليه عدم. هيك قال سيدنا الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: كان كما هو ويكون على ما كان. كان كما هو يعني ما له بداية، ويكون على ما كان يعني لا يزول ولا يموت ولا ينتهي، أبدي. وحكم من يقول إن هناك شيئا أزليا سوى الله التكفير قطعا. عم بأكد الشيخ العبارة لأنه ابتلينا بكلام هؤلاء الذين دافعوا عن كلام ابن تيمية بقوله إن العالم جنسه أزلي مع الله، ومن جعل مع الله شريكا في الأزلية هذا ما عرف الله. قال: ولذلك كفرت الفلاسفة باعتقادهم السفيه أن العالم قديم أزلي، لأن الأزلية لا تصح إلا لله تعالى فقط. كانوا في فلاسفة قدماء بيقولولن، هيدول اللي هن كانوا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أرسطو طاليس، هيدول كانوا يقولوا إن العالم العلوي أزلي الجنس حادث الأفراد. وإجوا بعدين بعد البعثة من ادعى حتى الإسلام، يعني كانوا يقال لهم مثل ابن سينا والفارابي وابن رشد الحفيد، وقلنا تبعهم ابن تيمية، قالوا إن العالم أزلي الجنس يعني النوع، حادث الأفراد يعني الصورة. فهؤلاء وهؤلاء كما نقلنا عن الزركشي كفرهم المسلمون. والثاني من أقسام الموجود شو منقول؟ موجود أبدي لا أزلي، أي أن له بداية ولا نهاية له. قال الشيخ: وهو الجنة والنار، يعني كالجنة والنار، لأنه في شيء آخر الله خصه بالبقاء مثل عجب الذنب، هذا العظم الصغير اللي بيكون بجسم الإنسان مثل العرش، حملة العرش، الولدان المخلدون اللي هني في الجنة كمان باقونا إلى ما لا نهاية، الحور العين. يعني خص الله بعض المخلوقات بالبقاء كالجنة والنار، فهما مخلوقتان الآن، ليس كما تقول المعتزلة. المعتزلة بيقولوا هلأ منهم موجودين، سيوجدان بعد مدة، لا هذا غير صحيح، هما موجودتان الآن وباقيتان إلى ما لا نهاية له، فهما مخلوقتان أي لهما بداية، إلا أنه لا نهاية لهما، أي أبديتان، فلا يطرأ عليهما خراب أو فناء، لا ينقطع نعيم الجنة ولا يتوقف عذاب الكفار في النار، وهذا نص القرآن والحديث والإجماع على ذلك، لمشيئة الله بقاءهما. شو منقول لكان؟ بقاؤهما بإبقاء الله لهما، يعني بقاؤهما ليس بالذات، مش لأنه جنة صارت لابد تكون باقية، لا، هي بإبقاء الله لها، لأنه كل مخلوق عقلا يجوز عليه الفناء، لكن لأن الله خصها فهي باقية فيستحيل شرعا فناؤها. وكذلك النار. أما من حيث ذاتهما
فيجوز عليهما الفناء عقلا، يعني من حيث النظر إلى أن الله شاء لهما البقاء فإنهما لا تفنيان. لكن شو منقول يا أحباب؟ لا تشابه بين الجنة والنار وبين الله تبارك وتعالى. بقاء الجنة والنار ليس ذاتيا، بل بقاؤهما بإبقاء غيرهما لهما وهو الله. أما الله بقاؤه ذاتي، ليس غيره خصه تبارك وتعالى. هيك قال سيدنا محي الدين ابن عربي رضي الله عنه، واللي هو بريء من عقيدة الحلول، قال: لا موجود بذاته إلا الله. هذه العبارة الصحيحة، نقول لا موجود بذاته إلا الله. ما منقول لا موجود إلا الله كما يدعي بعض جهلة المتصوفة، لأن العبارة الفاسدة لا موجود إلا الله معناها العالم هو الله. أما محي الدين ابن عربي رحمه الله شو قال؟ لا موجود بذاته إلا الله، لأن العالم أوجده غيره، أما الله لا يقال أوجده غيره. والثالث من أقسام الموجود، موجود يعني لا أزلي ولا أبدي، أي أن له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، وهو كل ما في هذه الدنيا من السماوات السبع والأرض. هذه الأراضي تزول بعد تغيرها وحشر الناس عليها، ترمى في النار، هذا فناؤها. كذلك السماوات يلحقها الفناء، تتشقق ثم توضع بعد ذلك مطوية في الجنة. فلا بد من فنائهما وفناء ما فيهما من إنس وجن وملائكة. مما يدل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة الرحمن: كل من عليها فان، يعني من على هذه الأرض. فناء البشر كيف بيكون يا أحباب؟ والجن بمفارقة الأرواح الأجساد، هذا نص في فناء من على وجه الأرض. أما فناء باقي ما تقدم ممن ذكرنا يرجع إلى قول الله بنفس السورة: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يبقى ذات الله الذي لا يشبه ذواتنا، يبقى ربك يعني تبارك وتعالى. واعلم أنه جرت عادة العلماء على ذكر أن الحكم العقلي ينقسم إلى ثلاثة، يعني العقل قلنا يحكم على كل أمر من الأمور بحكم من هذه الثلاثة أحكام: وجوب، استحالة، جواز. الوجوب والاستحالة والجواز، يعني إما أن يكون الأمر واجبا عقليا، وإما أن يكون مستحيلا عقليا، وإما أن يكون جائزا عقليا. نعم. وقالوا: الواجب العقلي ما لا يتصور عدمه، لا يتصور العقل عدمه، لا يجوز في العقل عدمه، العقل ما بيقبل إلا أن يكون موجودا، وهو الله تبارك وتعالى وحده. هكذا لا يقال عن غير الله واجب الوجود، وهو الله وصفاته، يعني القائمة بذاته سبحانه الثابتة له عز وجل. أما الثاني والمستحيل، المستحيل العقلي، شو تعريفه؟ ما لا يتصور في العقل وجوده، وقد يعبرون عنه بالممتنع، يعني منسميه الممتنع العقلي والمستحيل العقلي، يعني العقل يحتم انتفاءه، يعني لا يقبل وجوده، العقل ما بيقبل هذا الأمر أن يكون موجودا، كالشريك لله، كالحلول في المكان، هذا يقال له مستحيل عقلي. وهناك يا أحباب مستحيل عادي، وهو ما يجوز في العقل وجوده، لكن الله تبارك وتعالى ما أجرى العادة على وجوده، يعني كجبل من زئبق مثلا، فإنه لا يكون في هذه الدنيا من حيث العادة، هكذا أجرى الله العادة. وأما الجائز العقلي، والجائز ما يتصور في العقل وجوده وعدمه، يعني وجوده تارة
وعدمه تارة أخرى. يعني بالنظر لذاته هذا في حكم العقل، العقل بيقبل وجوده في وقت بعد عدم يعني، ويقبل إعدامه بعد وجوده، وهذا الحكم ينطبق على هذا العالم كله. هذا العالم شو بنقول له؟ جائز الوجود. لذلك أحبابي وصفوا الله تعالى بإيش؟ بالواجب الوجود. ولذلك أي لهذا التقسيم الذي بينا في أحكام العقل، يصفون الله بالواجب الوجود لأنه سبحانه لا يقبل العدم من حيث ذاته، ولا يجوز أن يطلق عليه تعالى حكم جواز الوجود لأن هذا لا يقبله العقل، ولا يقال عنه مستحيل وجوده، إنما الله تعالى واجب الوجود لا بد أن يكون موجودا. لذلك الشيخ رحمه الله بعد ما بيّن هالأمور يا أحباب أتبعها بهالفقرة القصيرة منا طويلة: قدم الله ليس زمانيا. نحن بمر علينا الزمان، خالق الزمان لا يجري عليه الزمان، الله تعالى كان قبل الزمان وقبل المكان، وقبل الظلمات وقبل النور، كما مر معنا كان الله ولم يكن شيء مما ذكر، لأنه موجود لا ابتداء له، قديم لم يسبق وجوده عدم. ثم خلق الله المخلوقات ولم يتغير، فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف. العالم نوعان: كثيف ولطيف. ما يقبض باليد يضبط باليد منقول له كثيف، ما لا يضبط باليد كالهواء منقول له لطيف. الله لا يشبه هذا ولا يشبه هذا. فهو تعالى ليس من قبيل العالم الكثيف، يعني كالأرض والحجر والكواكب. الكواكب يعني النجوم والنبات والإنسان، هذا كله جسم كثيف. وليس من قبيل العالم اللطيف، يعني الذي لا يقبض باليد، كالهواء والضوء والظلمة، كالنور يعني الضوء والروح، الروح جسم لطيف، والهواء والجن أجسام لطيفة، والملائكة كذلك. لمخالفته للحوادث، أي لمخالفته جميع المخلوقات، يعني أن الله لا يشبه شيئا من خلقه ولا بأي وجه من الوجوه. فإن قيل أليس من أسمائه تعالى اللطيف؟ فالجواب أن معنى اللطيف الذي هو اسم لله الرحيم بعباده، هذا من معاني اللطيف من أسماء الله. المسلمون جرت عادتهم شو بيقولوا؟ يا لطيف ألطف بنا، يعني يا رحيم ارحمنا. ويأتي لها معنى آخر، وهل له معنى آخر؟ نعم، قال العلماء: أو الذي احتجب عن الأوهام فلا تدركه، كما قال البيهقي والغزالي وغيرهما. الله لا تبلغه تخيلات وتصورات العباد، فلا نظير له تعالى، أي لا مثيل له ولا شبيه في ذاته ولا صفاته ولا في فعله. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في فعله. بعبارة تانية، ذات الله لا يشبه ذواتنا، صفات الله لا تشبه صفاتنا، فعل الله ليس كأفعالنا. هيك اعتقادنا نحن في الله تبارك وتعالى، لأنه لو كان مماثلا لمخلوقاته بوجه من الوجوه كالحجم والحركة والسكون ونحو ذلك لم يكن خالقا لها. المتشابهات يجوز عليها ما يجوز على بعضها. صفات المخلوقات هي دليل على حدوث هالمخلوقات.

وكل ذات تحدث له صفة فهذا يدل أنه حادث، لأن حدوث الصفة يستلزم حدوث الذات. كل ذات تحدث له صفة يكون هو حادثا. ولأهمية هذا البحث قال الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه: من قال بحدوث صفات الله، يعني اعتقد أو قال إن الله تحدث له صفة أو صفات مخلوقة، أو شك، يعني التردد، قال هي مخلوقة أم غير مخلوقة، أو توقف، يعني قال أنا لا أقول هي حادثة ولا أقول بالأزلية، فهو كافر. الله أكبر، هذا كلام الإمام أبي حنيفة النعمان في كتابه، ذكره في كتاب الفقه الأكبر. وقال الإمام أحمد بن سلامة الطحاوي رضي الله عنه وأرضاه، واللي كان من علماء السلف رحمه الله: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. يعني هذه عقيدته المشهورة، العقيدة الطحاوية، يقول من وصف الله بصفة من صفات البشر هذا ما عرف الله. الله يثبتنا يا أحباب على عقيدة أهل السنة والجماعة، الله يوفقني وإياكم على حفظها وتعليمها والثبات عليها والدفاع عنها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

دروس العصر، محاضرات نافعة جامعة في رحاب بيان شرح كتاب الصراط المستقيم لفضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام حفظه الله تعالى.

كان النبي صلى الله عليه وسلم طيبا مطيبا من غير طيب، وكانت رائحته الطيبة تفوح على أنواع العطور والطيب. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام مسح خده فقال: فوجدت ليده بردا وريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار، أي كيس العطر. وكان عليه الصلاة والسلام سواء مس يده طيب أو لم يمسها يصافح الرجل فيظل يومه يجد ريحها، ويضع يده على رأس الصبي فيعرف هذا الصبي من بين الصبيان بريحها. وروى البخاري: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه أحد إلا عرف أنه سلكه من طيبه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رؤيته وشفاعته وزيارته يا أرحم الراحمين.

روى البخاري ومسلم عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآيتان من آخر سورة البقرة من قرأ بهما في ليلة كفتاه.

نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا، من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة ببرنامج طبيبك.
1: من إذاعة معكم على الهواء.
0: معكم الدكتورة سارة دباغ من وراء الميكروفون. عم تسمعونا عبر أثير إذاعة نداء المعرفة على 91.1.3.5 ميجا هرتز أف أم. وما بدنا ننسى أبليكيشن نداء المعرفة يلي عليها جميع البرامج وعليها كتير أمور منوعة ممكن تستفيدوا منها وتنبسطوا فيها كمان.

قبل ما نبلش بموضوع حلقتنا نبلش بالفقرة اللي نحن بالعادة بنحكي فيها اللي هي فقرة سؤال وجواب. سؤال لليوم هو اللي كتير أنا بسمعه بالعيادة، ليش بيستمر ألم العصب من بعد علاج العصب؟ في عنا كتير أسباب. أول شيء هلأ أكيد طبعاً في كتير من المرضى أول شيء بيحطوها بالحكيم، بيقولوا أن الحكيم ما اشتغل مزبوط، ولكن هو مش هيدا الكيس. بيكون حقلكن ليش. أول شيء ممكن عنا التهاب بالعظم حول الجذر. لما بيكون عنا الالتهاب كتير عالي حول الأسنان، حتى من بعد ما نكون نحنا شلنا العصب وعالجنا كمان بيضل الالتهاب موجود وبيضل الألم بالتالي. يعني اللي هو ضغط أثناء العلاج. الضغط اللي بيصير أثناء العلاج نحن منعالج بطريقة ميكانيكية وطريقة كيميائية. الميكانيكية لما نحن بنستعمل أدوات لحتى ننظف داخل العصب، أما الكيميائية نحن لما نستعمل دواء لحتى يعقم داخل العصب. فهول الاثنين ممكن أنه يسببونا مثل جروح حول السن، فبيخلونا أنه نحس بألم ما بعد علاج العصب. كمان في عنا سبب اللي هو ارتفاع الحشوة المؤقتة أو حتى الحشوة الدائمة اللي منحطها من بعد علاج العصب. فإذا كانت مرتفعة العضة بالتالي كمان بتسبب وجع داخل السن. وفي عنا أخيراً الالتهاب العصبي أو الذاكرة العصبية. نحن بالجسم إذا بيصير في عنا أي شيء بتر لأي عضو من الجسم، بيضل الدماغ محفظ عنده بقلب الذاكرة أنه هيدا الجسم كان موجود والألم كان موجود. فبيضل عنا وقت لحتى يستوعب الدماغ عنا أنه العصب راح، فبيضل عنا وجع خفيف موجود داخل السن عبال ما تقطع فترة زمنية معينة. وهيك مستمعينا منكون نحنا قلنا كل الأسباب تقريبا اللي بتسبب الألم من بعد العصب. فإذا أنتوا كنتوا تعرضتوا أو عملتوا علاج عصب لأي سن من أسنانكم وبعد عندكم وجع، ما تخافوا، هيدا شيء كومبليتلي طبيعي.

0: لنبلش مستمعينا اليوم بموضوعنا اللي هو كتير كتير مهم ومنتشر صاير كتير بالآونة الأخيرة بالأخص عنا ببلدنا لبنان. فبدنا نحكي بكل تفاصيل الأورام الخبيثة، شو أسبابها، كيف منعمل كشف مبكر عليها لحتى نتوقع أنه يصير فيها complications وأنه تكبر أكتر. حنحكي بكل تفاصيلها مع دكتور نزار شهال، اختصاصي في أمراض الدم والأورام. أهلا وسهلا فيك دكتور نزار، والحمد لله على السلامة. بعرف أنك طارق مشوار لحتى توصل لعنا لهون على الإذاعة. فدكتور، نعرف أنه هيدا المرض، يعني اللي بيقولوا له هيداك المرض، العالم هيك بتحكي، صار كتير فيه انتشار واسع. تقريبا ما بتلاقي عائلة صار ما بقى عندها هيدا المرض أو في حدا منصاب فيه. ف شو الحل؟
1: بس على فكرة بالنسبة لهالمعلومة انه منتشر، لبنان بالدراسة الأخيرة يعني طلع بالمرتبة الأولى من حيث عدد الحالات بالنسبة لكثافة السكان.
0: نعم،
1: فيعني
0: يعني
1: انتشار لبنان من أول دولة يعني عالميا بانتشار السرطان بلبنان
0: للأسف. يعني للأسف.
1: نعم.
0: بدنا نعرف ليش، شو هن الأسباب، ليش نحن عم نوصل لهيدي المرحلة، كيف اللي عم يسمعونا وكلياتنا بنقدر أن نحاول نتوقع من هيدا المرض، كيف نقدر نتجنبه. إذا فينا نبلش نحكي أول شيء، نفسر للمستمعين شو هو مرض السرطان.
1: طيب، بتعريف هيك بسيط يعني شو هو مرض السرطان. هو عبارة عن تكاثر خلايا غير سليمة بالجسم.
0: نعم.
1: يعني في خلايا بتكون مش منيحة، شغلة مش منيح، فيها أكيد نوع من أنواع الخلل. هذه الخلايا بتصير بتكاثر بطريقة كبيرة.
0: نعم.
1: وبتكتلوا على بعضهم، فهذا هو يشكلنا مرض السرطان.
0: سؤال، هل هيدي الخلايا اللي عم تحكي عنها بتسبب انه تتوقف الاعضاء الموجودة بالجسم؟ هيدا هو اللي بيؤدي يعني
1: نهاية بالمراحل المتقدمة يعني جدا. نعم، بتؤدي انه في اعضاء بتوقف، وهذا الشيء اللي بنكون نحن بلاوه بالمراحل الاخيرة صرنا بالسرطان.
0: نعم. طيب، اذا بدنا نقول كيف هيدا الشيء بيحدث، انه كيف بيصير نحن عنا موجود بالجسم؟ هل هو امر طبيعي كل يوم الجسم بيقطع فيه ولا لا؟
1: هلا هنحكي عن هالشيء الطبيعي، بعدين هننتقل بمرض السرطان كيف بتصير.
0: نعم.
1: الامر الطبيعي انه احنا في عنا خلايا بالجسم بيكون عم بيقدموا مهامهم وظيفتهم بشكل طبيعي. هلا لما يتقدموا الخلايا بالعمر تبعهم، مش العمر تبع الإنسان، بالعمر تبعهم، يعني بيكون كل خلية مثلا نفترض بتعيش 10 أيام، ممكن أسبوعين، ممكن إلى آخره، بتبلش شكلها أو وظيفتها تتغير، يعني ببطل سليم كتير. فهون بتتعرض الخلية لشيء اسمه تدمير ذاتي. هذا الشيء نتيجة المعلومات الجينية اللي عندها. يعني لما توصل الخلية لهالمرحلة بتتعرض لتدمير ذاتي لأنه بطلت بكفاءة شغلك، بطلت عالية.
0: نعم.
1: طب بالمقابل، طالما نحن عم نخسر هالخلايا، بالمقابل الجسم كمان بسبب المعلومات الجينية في خلايا تانية رح تكون عم تتكاثر.
0: نعم.
1: فعنا نحن معلومتين جينيتين كتير مهمين، واحدة بتحدد لنا قديش الخلايا مطلوب تكون عم تتكاثر.
0: نعم.
1: بأي سرعة وكل قديش. وبالمقابل في عنا خلايا بتتكسر كمان عن طريق الخلايا، عن المعلومات الجينية، كيف كل قديش بتتكسر وامتى بتتكسر.
0: نعم.
1: لما يصير في عنا احنا خلل بهالمعلومتين الجينيتين بيصير في عنا السرطان، اللي هي اول شيء بتصير في عنا خلل بسرعة وتكاثر الخلايا.
0: نعم.
1: فبتصير الخلية عندها قدرة على التكاثر اكتر من القدرة الطبيعية. يعني
0: نعم.
1: بدل مثلا ما كل اسبوع تتكاثر مرة، تعمل انقسام مرة، ممكن كل يوم تعمل انقسامين.
0: أيوة.
1: هذا الشيء رقم كبير. وبالمقابل كمان بدل ما انه توصل لمرحلة وتدمر الخلية حالة تتعرض للتدمير الذاتي، ما بتتعرض لها التدمير الذاتي، فبتضل مستمرة هالخلية. فبصير عندنا الناتج خلية ذات قدرة عالية على التكاثر مقاومة للتدمير الذاتي، وهذا هو السبب انه بتنشأ عنا هدول الامراض.
0: ايوة. طيب، اذا بدنا نحكي عن السبب بالخلل الجيني اللي بده يكون بقلب الجسم، شو هن الاسباب المتعارف عليها؟
1: طيب، في عنا احنا كتير اسباب بتخلي يصير في عنا هدول الخلل الجيني. في بعض الاسباب هي اسباب فينا نحنا نتوقعها ونغيرها.
0: نعم.
1: في بعض الاسباب نحنا ما فينا نتوقعها، هي طبيعة جسمنا، حتصير هذه الاسباب. يعني مثلا مثل الاسباب اللي نحنا ما فينا نتوقعها، العمر. الانسان مع العمر نحن قلنا انه في خلايا عم تنقسم بطريقه طبيعيه. نعم. طيب لحتى تنقسم في عندها هي معلومات جينيه بتعمل لها نسخه عنا، لحتى بالخليتين اللي حيطلعوا الناتج كل خليه يكون في عندها نسخه من المعلومات الجينيه.
0: اوكي.
1: لما مع العمر الانسان مع العمر لما تيجي الخليه بدها تنقسم او تعمل نسخه من المعلومات الجينيه طبيعي يصير فيها أخطاء مع العمر، لأنه أيوة. بيصير المهام الجسم بطلت مثل كأنه واحد شاب. نعم. صار قديم إنه كبر بالعمر، فبصير معرض أكتر لأنه يصير في عنده خلل خلال عملية نسخ المعلومات الجينية.
0: أيوة.
1: فإذا صار في هذا الخلق هذه الغلط إجت بمحل اللي حكينا عليهم، فبتولد إنه هذه الخلية الناتجة هي خلية سرطانية.
0: أوكي.
1: فهذا الشيء ما فينا نتوقع، يعني معايشين بالعمل ما فينا نضلنا أطفال، يعني ما فينا نضلنا صغار. وشيء تاني، أحيانا في بعض الوراثات اللي بناخده نحن من أهلنا معلومات جينية بتكون شيء نسميه pre-cancerous، يعني شيء معلومة قابلة للتحويل للكانسر. طب طبعا هذا الشيء ما فيني أتحكم فيه شو هن المعلومات اللي بياخده من أهلي وشو هن لا.
0: نعم.
1: ما فينا. فهدول مثلا من هدول الأمرين هن الأسباب لحدوث هالخلل، بس أنا ما فيني أتحكم فيهم.
0: نعم. الأسباب اللي فينا نتحكم فيها شو هي؟
1: هلا أشهر الأسباب اللي نحن فينا نتحكم فيهم، أول واحد وأشهرون وأعمون التدخين.
0: التدخين هتقلي
1: عليه. التدخين بيسبب ما لا يقل عن 13 نوع مختلف من السرطانات.
0: واو.
1: 13 ما لا يقل، بسبب السموم والدخان اللي احنا عم ندخله على جسمنا، عم يدخلوا لوين؟ على الخلايا. طب لما يدخلوا على الخلايا عم يخلونا نرجع نفس الفكرة، انه الخلية تصير مسمومة، شغلة مش منيح، طريقة نقلها للمعلومات الجينية او نسخها للمعلومات الجينية حتكون غلط، فهذا الشيء بيعرضها اكتر انه يكون في عندها هذا الخلل، فبالتالي تولد لنا خلية سرطانية وتتكاثر والى ما هنالك.
0: هل هيدا الشيء سبب الاكبر الموجود داخل لبنان اللي مخلى هالقد النسبة تصير عالية عنه؟
1: ايه وقت كتير، وخصوصا بسرطانات الرئة. أيوة. بسرطان الرئة. نعم. يعني كل السرطانات الخاصة مثلا الرئة المريء، الفم المريء والرئة وهالمناطق كيف خاصون بموضوع التدخين.
0: نعم.
1: كدرجة أولى أكيد.
0: نعم.
1: مع الإشارة يعني نحن نحكي أنه هون سبب، مش معناتها كل واحد مدخن لا بد يصير معه سرطان.
0: لا أكيد.
1: ولا أنه واحد ما بيدخن بالمرة مستحيل يصير معه سرطان. مش
0: كمان هيك يعني. لا هيك ولا هيك.
1: طيب. أسباب تانية غير، ممكن أحيانا الواحد يصاب ببعض الجراثيم اللي ممكن تؤدي لحدوث سرطان حتى.
0: نعم.
1: الجراثيم. يعني مثلا مثل الجرثومة الوباء الكبدي، الهيباتيتس بي فيروس والهيباتيتس سي فيروس.
0: أوكي.
1: كمان الإصابة فيهم على المدى المزمن يعني
0: طويل.
1: ممكن يؤدي لنا أنه نحن بالكبد يصير في عنا مشكلة سرطان.
0: أيوة.
1: مثلا جرثومة المعدة الاتش بايلوري.
0: نعم.
1: كمان ما إن كانت هذه البكتيريا منتشرة جدا بين الناس، وكتير ناس بيتشفوه عن طريق السكرينج، يعني بس إنه عملوا فحص أم طلع معهم الفحص إنه عندهم هالفيروس.
0: ما شرط يكون في عنا سيمبتومز يعني.
1: لا ما شرط يكون عوارض للجرثومة المعدة، بس مهم إنه تكتشفتها تعالجها، ما تقول أنا عايش معه وماني حاسس بشيء وبلا معالجة، لأنه الإصابة المزمنة فيها ممكن تعملنا نوع من أنواع كمان سرطان المعدة.
0: كيفنا نعرف إذا هذه البكتيريا موجودة ولا لا؟
1: هلا في فحص بالدم، في فحص بالدم ممكن نعمله ونشوف اذا في عندنا مناعه ضدها، او يكون في عندنا يعني شيء عينات منا بالدم تبين معنا، او عن طريق فحص النفس.
0: أوكي.
1: ممكن نفس بيشوف كمان، او عن طريق فحص البراز، ممكن عن طريق فحص البراز نشوف احنا اذا كان في عندنا شيء بدنا الاتش بايلوري.
0: اوكي.
1: هلا غير كمان في عندنا مثلا الهيومن بابلوما فيروس. هذا فيروس بيصير بعنق الرحم عند المرأة.
0: نعم.
1: كمان هذا الفيروس ممكن يسبب لنا سرطان عنق الرحم عند المرأة.
0: نعم.
1: فكمان نحن هون مطلوب ننتبه لهذا الفيروس، وأكيد مطلوب نعالجه، بالإضافة إلى فيروسات تانية مثل فيروس الإي بي في مثلا، فيروس نقص المناعة الـ HIV كمان. نعم. كلياتهم بيعرضوا الجسم أنه ممكن يصير معه أنواع من السرطان.
0: هل المرأة إذا كان عندها الـ HPV في إلها أدوية معينة لحتى تتخلص منها ولا لا؟
1: أكيد في إلها أدوية اللي أنتي فيرال دراجز، يعني مضادات ضد الفيروسات.
0: أوكي.
1: مش مضادات حيوية، مضادات ضد. نعم. الفيروسات أكيد فيه، وتدخل علاج يعني.
0: نعم نعم. طب التعرض للأشعة، أشعة الشمس ولا الأشعة الثانية، قد ممكن تأثر علينا؟
1: أكيد عنا الأشعة بنوعين، هلا الأشعة أكثر من نوعين فعليا.
0: نعم.
1: بس نوعين كبار عم نحكي، الأشعة عنا الفوق البنفسجية.
0: نعم.
1: هذه بنستخدم الشمس كمان، ممكن تعملنا أنواع من السرطانات خصوصا سرطانات الجلد.
0: نعم.
1: وعنا الأشعات النووية كمان، الأشعات النووية اللي ممكن هلا هي مستخدمة بالصور، لكن بالصور مثل سيتي سكان مثلا، بس بالسيتي سكان بتكون عم تتاخد بدوز كتير مدروس قليل، يعني حتى لدرجة لو واحد عمل سيتي سكان مثلا لجسمه كل 4 شهور بضل الدوز من الأشعة اللي عم بياخدها ضمن المقبول ضمن الطبيعي أو مثل المقبول عالي. لجسم ما بتسبب لنا. أما نحكي نحن مثلا للأشعة النووية مثلا، مثل أبرز أمثلتها الانفجار اللي صار بسنة 1986 هو انفجار تشيرنوبل، اللي هو بعده لهلأ المفاعل اللي صار فيه الانفجار بعده لهلأ هو مشاع، كرمال هيك الحكومات حطوا بنوا عين عليه بناء وصارت المنطقة كلها محظورة بعد لهلا، المنطقة محظورة ما في الواحد يفوت إلا بتصريح وقصص يعني.
2: واو.
1: يعني بعد لهلا عم تشاه كمية من الإشاعات اللي هي بكميات كتير عالية.
2: طيب سؤال، عندك فكرة عن الانفجار اللي صار عنا ببيروت هيدا قد ايه كان تأثيره؟ أو ما بعرف هلا أنا شو صراحة بدنا شيء حدا خاصه بالشيمي خبرنا إذا شو في فرق.
1: بس اللي بيديني اللي كي مثلا سواء كان هو مثلا أو الانفجارين اللي صاروا باليابان نسيت شو اسمه صراحة،
2: ناكازاكي
1: وهيروشيما. هيروشيما هدول كانوا انفجارات نووية أكيد أثروا بإشعاعات نووية، أثروا إشعاعات نووية. بس هدول الانفجارات الإشعاع النووي اللي صار لفترة زمنية صغيرة نسبيا وبيروح، يعني مثلا افترضي حتى لو بقي أسابيع أو أشهر وخلصت الإشعاعات بطلت المنطقة عم تشع، اللي تأذى من الإشعاعات تأذى أخذ الإشعاعات وتأذى منها بس بطلت المنطقة كلها عم تشع. أما بحالة تشيرنوبل أنا ذكرت أصلا لأنه بعد هلأ المنطقة عم تشع، بعد هلأ إذا واحد وقف جوات المنطقة هناك بيكون جسمه عم بياخد أشعة كبيرة وكمية دوز كبيرة.
2: طيب ما في ولا طريقة يتخلصوا منهم لهذه الأشعة؟
1: لا، اللي فينا نعملوه هن اللي عملوه انه يغطوها كلياتها باشياء عازله ويعزلوها، يعني حتى متوقع انه هي فوق ال 100 سنه حتضلها تشع، متوقع بعد فوق 100 سنه ضلت تشع يعني.
2: واو
1: هي كمية الإشاعات كتير كانت خطيرة. فأغلب العالم أو كتير من العالم اللي كانوا محيطين للانفجار ما ماتوا بسبب الانفجار بحد ذاته، الانفجار ما كان كبير منه مثل انفجار المرفأ، هو انفجار بمفاعل فجر مبنى منه مأهول للسكان أصلا، هو بس بقلبه عاملين. لكن الناس اللي ماتوا بوقتها هني مثلا مثل فرق الأطفاء أو الناس العمال اللي كانوا محيطين للمبنى اللي تعرضوا لأشعة احترقت جسمهم، يعني صار الحرقات جوا جسمهم. واللي نجوا اللي كانوا مثلا بنفس المدينة بس شوي بعاد اللي نجوا من الموت فهني عانوا من سرطانات على مدى يعني فترة قصيرة، يعني خلال سنة كان أغلبا عادوا بسرطانات، اللي كانوا حوامل كتير منهم ولدوا بأجنة مشوهة بسبب الأشعاعات.
2: يا لطيف. طيب إذا بدنا نكفي هلأ عن باقي الأسباب،
1: طيب فينا احنا اسباب تانية ايضا للسرطان، منها مثلا تناول تعاطي الكحول. تعاطي الكحول بيسبب انواع كمان كتير من السرطانات. حتى مثلا درجة انه الغرب اللي هن اكيد ما بيحكوا من منطلق شرعي، يعني بيحكوا من منطلق بس دنيوي، يعني كانوا من قبل يسمحوا انه كل بيت كحول بنهار في الواحد يتعاطاها بطريقة صحية وما بتأثر الى اخره. الدراسات الاخيرة اللي طلعت والتعليمات اللي نزلت انه اللي هو بيشرب كتير كحول منه بيسمحوا له يعني يشرب لحد كباية بنهار، اما اللي ما بيتعاطى الكحول فهذا ينصح انه ما يتعاطى الكحول، يعني كافي ما يتعاطى الكحول،
2: كافي وما تتقرب له.
1: بطلت انه لا كل العالم فيهم يشربوا كباية، لا اللي هو ما جرب الكحول ينصح انه ما يجربوا. ليه؟ لانه بيعرفوا انه هذا الكحول بالاخير حيودي لأشياء، اما بتعلق كتير قلبه انه يسامح له بكباية، بس اكيد نحن يعني مش هقله شربه، حتى المرضى بيسامحين بانه لا اكيد لا
2: اكيد لا. نعم.
1: طيب اشي تاني في عنا مثلا مثل قلة الحركة،
2: هيدي ازمة على فكرة عنا.
1: وفعل الرياضة كما قد كتير مفيد، يعني قلة الحركة قد بتسبب مشاكل للجسم. يعني اذا ما نحكي عن موضوع السرطانات، امراض تانية قلة الحركة ممكن تقدمنا لتخفيف أو تضعيف جهاز المناعة. ممكن تعملنا حتى أمراض تانية مثلا مثل الضغط والكوليسترول والسكري.
2: صحيح.
1: بمجرد ما الواحد يقوم يعمل رياضة منتظمة وسط يعني كل يوم، بس على قليلة يعني 3 أيام بالأسبوع، كل سيشن يعني تقريبا 3/4 ساعة.
2: أوكي.
1: هذه قدرت بتفيد جسمه من حيث قوة المناعة، من حيث أحيانا بعض الأشخاص بيبطلوا بحاجة ياخدوا أدوية ضغط أو أدوية سكري أو حتى أدوية كوليسترول بسبب بس أنه عملوا رياضة. فرياضة قلة الحركة هذه من أحد الأسباب اللي ممكن تعملنا، ممكن تكون سبب يعني من أسباب السرطانات.
2: نعم.
1: غير هيك عندنا السمنة، السمنة وزيادة الكتلة الدهنية بالجسم كمان بتخلي الجسم يفرز مواد، يعني هي الكتلة الدهنية بتفرز مواد. كمان هذه المواد بتأثر على نظام الخلايا وطاعات الخلايا ومهنة يعني شغل تبع الخلايا.
2: والأيض كمان بيتغير، الحرق وكله بيتغير بالجسم.
1: هذا كله كمان السمنة بتأدي لهالأمور، يعني بتأدي
2: أساساً. هلا السمنة صارت مصنفة كمرض، بطلت انه يعني حتى هي كمرض لواحد يتعاطى فيه، لانه للاسف السمنه مثل ما قلت باب على امراض كتير داخل الجسم للاسف. طيب في بعد اسباب بدك تحكينا عنها ولا نحن حكينا عن كل شيء؟
1: حكينا بالمبدا.
2: هلا
1: اكيد كثير اسباب، يعني نحن ما خلصنا هون كل الاسباب اللي كنت بدك تحكيها، تلوث بدك تحكيها كثير امور، بس نحن كده عم نلم حاول قد ما فينا الاشياء، يعني يعني بعض
2: هلا للاسف التلوث نحن عايشين فيه هلا حاليا، يعني
1: يمكن يكون موضوع كمان الدخان سبب. الاخير نوع يعني بتشبه موضوع الدخان يعني صراحه.
2: طيب كيف فينا نعمل وقاية؟ يعني نحن حكينا عن الأسباب، بس أوقات قلت إنه في قصص منا بإيدنا.
1: نعم.
2: حتى مثلا إذا قلنا نحن عايشين ببلد ملوث، طب نحن أنا مني قادر ظهر وعقم الجو اللي نحن عم نتنفسه، شو فينا نعمل لحتى نقدر نخفف من أثار هيدا الأسباب؟
1: طيب اللي نحن فينا الأشياء كوقاية يعني عم نحكي.
2: نعم.
1: كل شيء نحن قادرين نمتنع عنه نمتنع عنه، يعني بشكل عام كل شيء نحن قادرين نقيمه ونكون نحن عم نشتغل بحياة سليمة نعمله. يعني مثلا اللي بدخن قد ما فيه يوقف دخان، يعني أنا صراحة بقول للمرضى حاولوا خففوا شوي شوي، يعني اللي بيشرب مثلا 20 سيجارة بالنهار يضلوا مثلا 3-4 أيام يشرب 19 سيجارة مش 20.
2: نعم.
1: 3-4 أيام بعده يشرب 18، لحتى هيك جسمه حتى يتعود على أنه عم بيقلل الدخان، لأنه كتير عالم بتقوله سواء وقف دخان بيقتنعوا معك يوقفوا دخان.
2: نعم.
1: وفعلا بيوقفوا دخان أسبوع أسبوعين شهر شهرين بيرجعوا على الدخان. ليه؟
2: نعم.
1: لأنه الانتقاء فجأة حيؤدي أنه حنرجع يصير
2: في
1: شراهة بده ياخدها. نعم. فخفف شوي شوي لحتى حفزك أنا وساعدك أنه ما ترجع للتدخين.
2: نعم.
1: فبدرجة أولى وقف الدخان هذا كتير بساعد. أكيد تعطي الكحول إنه بدون كحول، تناول الأكل اللي فيه الخضروات والفواكه الطبيعية.
2: أوكي.
1: هدول الأشياء كمان كتير بتفيد لحركة الجهاز الهضم، وحتى بناخد منهم فوائد بتمنع حدوث السرطان أو بتأدي
2: الأنتي أوكسيدان أو مضادات الأكسدة
1: اللي
2: بتكون موجودة فيها.
1: صحيح. هدول كتير بيفيدوا.
2: نعم.
1: فكت يعني ناخد الخضروات والفواكه، ما حقول كتر بس ناخدهم بالطريقة المطلوب ناخدهم.
2: نعم.
1: لأن احنا بالعادة احنا صايرين هلأ بزمن ما عم ناخدهم، فمش انه نرجع نكتر بس انه نرجع ناخد بالطريقة المطلوب كنا رح عم ناخدهم فيها، وهذا الشيء بيكون كافي.
2: نعم.
1: غير هيك ممارسة الرياضة اللي حكينا عنها رحنا قبل
2: دكتور
1: متزمة.
2: بس بلا مقطع من حديثك في عنا سؤال وهو له مرتبط بموضوع الأكل. السكر خلود عم تسألنا عن السكر. كتير سامعين قصص أنه السرطان يتغذى على السكريات، هل هيدا شيء مزبوط؟ واللي بينقطع عن السكريات بيوقف بقى النمو عنده؟
1: هلا بالنسبة للسكر هو نعم الخلايا السرطانية بتتغذى على السكر، هذه معلومة مضبوطة انه بتغذى على السكر، بس الفكرة انه هل نحن اذا انقطعنا عن السكر معناته حرمنا الخلية السرطانية من السكر؟ لا مش معناته هيك. نحن اذا انقطعنا عن السكر ما معناته السكر ما رح يوصل للخلية السرطانية، مش هيك، لانه جسمنا نحن اساسا اغلب الخلايا بالجسم بيعتمد على السكر، فكمان هيك الجسم عنده نظام لحتى يحمي حاله انه لو انت قطعتي حالك عن السكر في عنده مخزون سكر اول شيء بيطلعه، بعدين في عنا الكتلة الدهنية بحولها لسكر وبينزع الدم، بعدين إذا خلصت الكتلة الدهنية وهذه هون المرحلة اللي بيستغلوها الناس اللي بينقطعوا عن النشويات والسكريات لحتى إنقاص الوزن. ليه؟ لأنه بوقت من الأوقات لما يخلص مخزون السكر عندهم الجسم حيحول الدهن لسكر، فبيكون عم يخسروا هم من وزنهم من الكتلة الدهنية.
2: أوكي.
1: إذا خلصت الكتلة الدهنية حيحول العضل لسكر، مشان هيك نحن بنشوف عند الأشخاص اللي ببلاد مجاعة إنه قلت الكتلة العضلية عندهم وصاروا العظام عندهم
2: مواطنين،
1: مش لأنه هني ما عم يتغذوا، لا، لأنه جسمهم عم يدوب العضل لحتى يحولها لسكر لحتى يغذي الأعضاء الحيوية مثل القلب والدماغ والكبد.
2: أيوة. يعني انقطاعنا عن السكر ما بيحل المشكلة.
1: انقطاع عن السكر لا ما بيحل، لأنه الخلايا السرطانية حتاخد سكر حتى لو انقطعت أنت عن السكر.
2: حتى لو
1: انقطعت عن السكر حتاخدي. هلا شو بس اللي فيك أنت فينا نحذر منه؟ إنه كترة السكر مثل ما إنه لو خففنا سكر نحن الكتلة الدهنية حتتحول لسكر. رح تحول لسكر وقلب الدم، والعكس صحيح، لو كترنا سكر السكر للزيادة رح يتحول لكتلة دهنية، حنرجع للسمنة، حنرجع للسمنة بتأدي شو
2: إلى السرطان كمان. أوكي، يعني واحد يستخدم السكريات بشكل مدروس،
1: بشكل يعني في يستخدم السكريات بس بطريقة المطلوبة، بطريقة يعني معتدلة، يعني مش انه يكتر سكر وانا سكر ما بيأثر، مش هيك كمان، مش هيك انه استحلال وقطعة حلو بالنهار، في ياخذ قطعة حلو.
2: وهلا في سكريات طبيعية صارت موجودة، يعني يمكن بحس انا اكبر استهلاك بيكون داخل الشاي والقهوة والى اخره، يمكن هو اللي نحن ما بنحسبهم كملعقة بنحطهم بالنهار اكزاكتلي. فهذا يمكن كمان ممكن أن واحد يستبدل ببديل يكون هلسي أكتر للجسم.
1: نعم، في منتجات بالسوبر ماركت أن سكر طبيعي يعني مأخوذ من قصب السكر ومش معدل يعني.
2: صح، مش مكرر. طيب إذا بدنا نحكي بعد عن الوقاية، حكينا عن السبور أو الرياضة، طب الرياضة في كتير أنواع فيها، هل في رياضة محبزة معينة، ولا هل هو إذا شخص نزل ومشي نص ساعة على الطريق بلا بيقول لك انا ما قادر اتسجل جيم وما قادر ما عندي وقت روح اعمل صفوف او اعمل اي شيء تاني، شو بتقول له لهذا الشخص؟
1: حتى لو المشي بكفي، حتى لو المشي بكفي، يعني الرياضة بتفيدنا غير انه واحد بيحرك جسمه، بيحرك الدورة الدموية، حتى من حيث الاسترس بتخفف له، مجرد المشي بمنطقة تكون نظيفة، يعني اما يمشي مثلا على شط البحر او يمشي مثلا مثل غابة او جنينة يعني. هذا الشيء حتى الانتي ستريس. فبيلعب على كذا دور، موضوع الرياضة بيلعب على كذا دور، تحريك الدورة الدموية، تحريك العضلات، حرق الدهون الزايدة بالجسم، وموضوع الستريس. فكتير أمور، بس لو أنه مشي أو هرولة بسيطة إذا قادر بيكون تمام، ما شرط يعني رفع أثقال وكارديو قوية، ما ضروري لهالدرجة.
2: طيب سؤال، هل في فرق بين تمارين المقاومة وتمارين الكارديو ولا نفس الشيء؟ يعني مهم يكون واحد عم بيحرك جسمه.
1: أنا قلت لك حتى لو كان مجرد مشي بيكفي،
2: بيمشي
1: حتى لو مجرد مشي بيكفي، المهم أنه لأنه في عندك أنت الدورة الدموية بالأخير نهاية المطاف تزع الإجران.
2: أوكي.
1: فلو ما تحرك أنت عضلات الإجران حترجع تعطي بوش للدورة الدموية وترجع تطلع، فهذه الدورة الدموية بيكون حركناها، وهذه أساس بموضوع الرياضة أنه تحرك الدورة الدموية تكون سليم.
2: نعم. سؤال، هل في تعاطي أدوية معينة ممكن أنه تسبب السرطان؟
1: كيف يعني؟
2: يعني مثلا إن كان عند الرياضيين ممكن يتعاطوا هرمونات، عند النساء ممكن تتعاطى كمان هرمونات كرمال منع الحمل، في كتير أدوية ممكن يتخلى، يمكن كمان كورتيزون، ما بعرف إذا الكورتيزون ممكن يسبب، ففي أدوية يعني واحد إنه الأفضل يتجنبها أو يستبدلها بشيء تاني.
1: هلا أكيد في أدوية كتير هي قد تسبب لنا سرطانات، وفي أدوية حتى مستخدمة إحنا للمرضى، يعني موصفة للمرضى بس موصفة لمدة معينة. هلا سألتيني عن معين، أمر معين على حبوب منع الحبل.
2: نعم.
1: أكيد حبوب منع الحبل لا يفضل استخدامها صراحة، خصوصا لمدة طويلة، يعني في نساء بتضل تعتمد على حبوب منع الحبل لسنين.
2: صح.
1: لسنين. هذا الشيء مش منيح، لأنه في أنواع سرطانات هندية قائمة على الإستروجين.
2: نعم.
1: يعني بيكون علي ريسبترز على الخلية. نعم. لما يجي الاستروجين بينشطها أكتر للخلية.
2: أوكي.
1: فإيه في أدوية بهالطريقة، في أدوية تانية هن بملاحظتهم مع المرضى اللي بياخدوها على فترة طويلة، نسبة اللي أخدوها وصار معهم سرطان أكتر من نسبة الأشخاص اللي ما أخدوها وصار معهم سرطان. ففي أدوية، نعم في موجود هذه الأدوية، في منها مثلا الأشياء اللي هن ضد الفطريات.
2: نعم.
1: تعتبر إلى حد ما هني أدوية قد تسبب سرطان، بس مشان هيك نحنا يفضل ناخدها لوقت قصير مش نعود جسمنا عليها. وفي أدوية حتى يعني بتأثر ممكن على المرأة الحامل أو المرأة المرضع.
2: أوكي.
1: فكمان يعني في أثر الأدوية كتير بتأثر على كتير أمراض، مشان هيك يرجع للمدة مطلوبة ما ناخدها زيادة عن اللزوم.
2: طيب دكتور، هلأ كتير داريش في بعض الإبر، مش حنذكر براندات، بعض الإبر عم ياخدوها بعض الأشخاص لتخفيف الوزن. سمعت أنه قال ارتبط اسمها ببعض السرطانات مثل سرطان الغدة الدرقية، هل هيدا الشيء صحيح؟ هل عندك حلم بهذا الموضوع؟
1: لكن صراحة هدول الإبر وإن كان صراحة تحكي رأيي الشخصي أنا ما بستبعد إنه يكون فيهم ارتباط مع هيك أمور، لكن هن فعليا بعضهم جداد، يعني ما فيني أقول هنا هلا على المدى الطويل
2: إذا
1: حيأدوا ولا ما حيأدوا، يعني بعضهم جديد يعني حتى استخدامهم بعضه جديد. أوكي على الاستخدام مثلا خلال سنة سنتين لقوا إنه في انقاص وزن، لقوا هالإفادة، طب على مراقبتهم بعد 10 سنين بعد 15 سنة شو حيأدي؟
2: ما بيعرفوا
1: بعده، ما في هالدراسات،
2: ما في داتا بعد عليها. اوكي يعني عن جد بدنا ننتبه لكل شيء عم ناخده وعم نفوته على
1: خلينا جسمنا. اذا كان بدنا نقص وزن في كثير حلول طبيعيه، اولا نخفف اكل، ثاني شيء نعمل رياضه، يعني في عندنا امور متاحه بين ايدينا نحن قبل ما نلجا للادويه والتراكيب.
2: نعم مدام هبة عطارة عم بتقلنا يعني ناكل باعتدال وناخد السكر الطبيعي مثل سكر جوز الهند صحيح، ونمشي كمان كل يوم شي نص ساعة بتساعد الجسم على الوقاية من عدة أمراض.
1: الحياة اللايف ستايل يعني السليمة كتير بتفيد مش بس السرطان لكتير أمراض مثل ما ذكرنا، ممكن ضغط سكري كوليسترول، كل هدول مشاكل قلب حتى مشاكل شرايين، كل هدول تفيدنا يعني.
2: أوكي طيب حكينا عن الأدوية اللي بتسبب، هلا في أدوية بتمنعنا أو بتخفف الريسك إنه واحد ينصاب بالسرطان؟
1: في منع لكل أنواع السرطان وشي عام وكل العالم
2: يهدو،
1: بس في أشياء يعني مثلا الإمرأة اللي صار معها سرطان الثدي مثلا اللي نوعه بيستجيب على الإستروجين،
2: أوكي
1: أخذت علاج وصحت ومشي الحال كله تمام، هون نحن فينا نعطيها دواء اللي هو مانع شغل الإستروجين كمان بيخفف لنا احتمالية رجعته لهذا المرض.
2: الأستروجين بس لنفسر للمستمعين هو الهرمون الأنوثي
1: نعم
2: النسائي اللي بيكون موجود عند النساء بالعادة.
1: نعم فمثل هيك أشخاص مثل هيك امرأة مثلا فيني أعطيها أنا هذا الدواء تاخده لفترة طويلة كرمال خفف احتمالية رجعة المرض. غير شيء مثلا في بعض الدراسات أنه على الأسبيرين لو واحد أخذ أسبيرين بيقلل عنده احتمالية حدوث سرطان القولون.
2: نعم
1: بس نرجع نقول من الشغل مرتبطه بس بالاسبرين، يعني لو بياخذ اسبرين بس الاكل مش صحي بالمره، وزن وسمنه ودخان، ما حتمنعك حبه الاسبرين انه يصير في سرطان. يعني بدنا نعالج امور كتير وبعدين بنقول مثلا اخذنا حبه اسبرين بنهار زياده ساعتها

0: نعم نعم. طيب دكتور، لحتى هيك على السريع نقدر نقطع معلوماتنا، هل بمجرد واحد منصاب بالسرطان بده يكون في عنده عوارض؟ وكيف بده يصير في عنا مراقبة ذاتية إذا نحن في عنا شيء خلل لواحد يقدر يتدارك الموضوع بطريقة سريعة؟
1: هلا اول شيء هو اسمه خبيث، لانه مش اول ما يبلش المرض بيظهر عوارض، لا ممكن سنين تروح القضيه بعدين الواحد يبلش عليه عوارض. عشان هيك كثير احيانا بيكتشف الواحد معه سرطان عن طريق تشيك اب، عن طريق تشيك اب، وهذه اهميه التشيك التشيك اب.
0: نعم.
1: فبداية قبل ما بلش نحن بالتشيك اب، مهم الواحد يكون هو بيراقب حاله.
0: نعم.
1: يعني على سبيل المثال المرأة مطلوبة تكون عم تراقب حالها، تراقب الثدي تبعها.
0: نعم.
1: بتشوفه مش بس كرمال هي عم تدور على كتلة سرطانية، مش بس هيك.
0: أوكي.
1: أول شيء بالمرحلة الأولى بدها تشوفه كرمال تحفظ حالها هي كيف
0: أوكي.
1: شكل الثدي عندها، لحتى لما يكون في اختلاف أنا أعرف هذا مختلف عن العادة تبعتي، هذا الشكل مختلف، لأنه مش لما يكون في سرطان مش هتطلع بس مجرد أنه كتلة وخلصت، في علامات تانية، ممكن لون الثدي يختلف.
0: أوكي.
1: ممكن حجم الثدي يختلف، يكون في عندك ثدي أكبر من العادة.
0: نعم.
1: ممكن الحلمة تبعتها اتجاهها يكون مختلف، أو يكون فيها شوية جوا.
0: أوكي.
1: ممكن يكون في عنا أفراز من كمان من الثدي.
0: نعم.
1: ففي عنا كتير صفات اللي بيشغلوا البال أنه ليش هدول الصفات تغيروا، منها بس مجرد أنه أنا مرقت كتلة خلاص أنسى كفي.
0: نعم.
1: لا، فأول شيء بتراقب حالة تعرف هي كيف، لحتى بعدين إذا صار في شيء أي اختلاف تكون ملاحظته.
0: أوكي.
1: الواحد في رائب مثلا حتى البول والبراز تبعه، لو لقى أنه في دم ما له شرط انه بس يكون سرطان.
0: نعم.
1: ممكن
0: نعم.
1: اي امراض تانية، بس بيراقب حاله انا في هالمرة مثلا طلع معي بالبول شوي محمر، او طلع معي بالبراز شوي في احمر، ليش؟ بدي راقب وشوف الموضوع.
0: اوكي.
1: فهيدي هون ببلش انه الواحد يهتم لحاله، ممكن يهتم بلون الجسم تبعه، لون البشرة، ممكن يهتم بالوزن تبعه، اذا لاحظ حاله
0: بينزل كتير وزن
1: سريع، انا ما عم بعمل دايت، فكمان هذا الشيء مطلوب يلفت له عنده نظره لهالموضوع.
0: نعم نعم. طيب هل في برنامج طبي، لحتى نختم كلامنا، هل في برنامج طبي للفحوصات بهدف الكشف المبكر؟
1: اكيد في عنا نحن، كل سرطان له البرنامج تبعه، يعني
0: نعم.
1: مثلا سرطان الثدي ينصح بالنسبه لسرطان الثدي النساء اللي عمرهم 40 سنه تبلش بصورة النمو اللي هي صورة أشعة للثدي كل سنة مرة.
0: نعم.
1: إذا لقينا في شيء بالصورة مش كتير واضح أو مش كتير هيك مريح، ننتقل لصور تانية ساعتها، إما صور صوتية أو صورة رنين مغناطيسي.
0: نعم.
1: بس بداية ممكن نبلش نحنا بالماموغرافي، وهذه الحملات اللي بتصير كل سنة بلبنان.
0: صحيح.
1: في عندنا مثلا سرطان عنق الرحم.
0: نعم.
1: اللي حكينا عنه، ممكن كمان ناخد نحنا يكون في عنا شيء اسمه باب سمير.
0: نعم.
1: أو حتى فحص للاتش بي في كمان.
0: نعم.
1: هذا ممكن نعمله كرمال الفحص والسكرينينج، يعني إذا كان في عنا مشكلة.
0: بشكلة.
1: ممكن عندنا مثلا سرطان كولون، ممكن ناخد كل سنة مثلا أو كل ثلاث سنين، بين سنة ثلاث سنين، عينة من البراز لحتى نشوف إذا بقلبها دم.
0: أوكي.
1: إذا كان بقلبها دم هذه معناتها بتشيرنا أنه نحن قد يكون في عنا سرطان أو غير سرطان،
0: أو غير.
1: ممكن تناسقوا. هذه إجمالا بيعمل كل الأشخاص اللي ابتداء من سن 45. هلأ إذا طلع في دم ننتقل نحن للشيء الثاني اللي هو نعمل نحن نادور للكولون. هذا بيشوف معنا اذا كانت مجرد موضوع تقرحات ولا قد تكون بواسير مثلا، او يكون في عندنا كتله مثلا مش منيحه.
0: اوكي.
1: هلا فينا سرطان الرئه نعمل له صوره سكانر اللي هي تبقي محوري، يعني بتستعمل هيدي ادنى دوزات تبعون الاشعه، لانه هي عم نعمل احنا مش لانه عنده عوارض، عم نعمل بس كرمال تشيك اب سنوي.
0: اوكي.
1: فبدا من سن 50 ل 80 المدخنين ينصحون انه يعملوا كل سنه مره هيدي اللي بسموها لو دوز سي تي سكان.
0: أوكي.
1: يعني الدوز تبعها كثير خفيف، كمان بتعطيني فكره.
0: تمام.
1: في عندنا اخر شيء حنحكي عنه السرطان البروستات.
0: نعم.
1: كمان عند الرجال،
0: كمان شائع كثير عند الرجال.
1: نعم.
0: نعم.
1: ما بين السن 45 ل 70 ينصح انه يعملوا كمان مره كل سنه او سنتين فحص الدم، هذا اللي هو البي اس اي، اللي هو العلامة الموجودة على السرطان اللي احيانا بتنتقل على الدم، فبتكنشها نحن بفحص الدم، تنتقل بنكنشها بفحص الدم.
0: نعم.
1: فبنشوف اذا كان مستوى تبعها مرتفعة بتأشرنا انه في عنا مشكلة بالسرطان بالبروستات، كمان قد تكون سرطانية قد تكون غير سرطانية، قد تكون مجرد التهابات.
0: اوكي.
1: فهدول من جملة البروجرام نحن مطلوب نمشي عليهم.
0: نعم.
1: هيك بنكون نحن عم نحمي حالنا اذا كنا توقينا، وعم نعمل كمان انه نحاول كشف مبكر اذا كان في عنا شيء عم بيطلع.
0: نعم.
1: وما نحاسين نحن.
0: كرمال السرطانات الداخلية يعني مثلا الكبد، البنكرياس، هولي، هل في شيء معين نقدر لحتى، لانه كتير اوقات بنسمع فيهم هولي عند

0: الأشخاص أنه فجأة اكتشفوا ثلاثة شهور وبتلاقي وضعه سوبر الدهور وأدى لما أدى إليه. فكيفنا نحن كمان هو للأنواع نقدر أنه ننتبه له؟
1: هلا هدول السرطانين شو مشكلتهم؟ أول شيء ليش إنه سمعنا سرطان الكبد والبنكرياس هن كتير بنكتشفهم بحالات متقدمة؟ لأنه فراغ البطن والفراغ البطن يعني في عنا مساحة كبيرة فراغ يعني بتشوف البطن حجمه مضبوط بس فعليا جوا قد ما بطينا يعني كيف إنه ما راح حامل بنطط بمد بمد نفس الشيء لو كان في عنا كتلة قد ما كبرت فيها تكبر معها مجال معكم غير مثلا موضوع الرئه، الرئه دغري بتحس الواحد فيها اذا كبرت شوي قد يحس فيها اذا ضغط بضيق نفس، اما بالنسبه للبطن معه مجال سرطان يكبر لمراحل متقدمه لحتى يعمل له عوارض لانه المساحه عندنا هون متاحه. فبالبروجرام اذا بدك ما في بروجرام واضح انه مطلوب نعمل كل سنه صوره كذا، لانه اضبط شيء احنا نلقط البنكرياس هي صوره رنين مغناطيسي وهذا الشيء منه فعليا بتطبيقه سهل منه سهل تطبيقه على كل العالم كل سنه او كل سنتين عمل له صوره رنين مغناطيسي فمنه هيك. هلا في ناس احيانا بيراقبوا السكر اذا فجاه لقوا انه السكر عم بيلعب معهم فجأة بيعملوا صورة رنين مغناطيسي للبنكرياس. أحيانا مثلا بالنسبة للكبد في ناس كل فترة بيعملوا صورة إيكو بس منا إنديكيتد يعني منا شيء مثبت إنه إيه كل سنة يروح عملوا صورة إيكو للبطن.
0: دكتور نزار أنا بدي كتير أتشكرك على المعلومات اللي أعطيتنا إياها. إن شاء الله بيجدد لقائنا بمواعيد تانية ومواضيع تانية
1: إن شاء الله.
0: من وراء الكنترول بتشكركم كمان مستمعينا، بتمنى تكونوا انبسطوا معنا لليوم. إن شاء الله ألقاكم في الحلقة القادمة. انطرونا.

0: إخوة الإيمان، كان حاتم الأصم من أصحاب الشقيق البلخي رحمة الله تعالى عليهما، فسأله يوما قائلا: صاحبتني من 30 سنة، ما حصلت فيها؟ قال: حصلت 8 فوائد من العلم، وهي تكفيني لأني أرجو خلاصي ونجاتي فيها. فقال شقيق: ما هي؟ قال حاتم الأصم: الفائدة الأولى إني نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبا ومعشوقا يحبه ويعشقه، وبعض ذلك المحبوب يصاحبه إلى مرض الموت، وبعضه إلى شفير القبر، ثم يرجع كله ويتركه فريدا وحيدا، ولا يدخل معه في قبره ويؤانسه فيه غير الأعمال الصالحة. فأخذتها محبوبا لي لتكون سراجا لي في قبري وتؤانسني فيه ولا تتركني فريدا. الفائدة الثانية: إني رأيت الخلق يقتدون بأهوائهم ويبادرون إلى مرادات أنفسهم، فتأملت قوله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وتيقنت أن القرآن حق صادق، فبادرت إلى خلاف نفسي وتشمرت بمجاهدتها وما متعتها بهواها حتى رضيت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت. الفائدة الثالثة: إني رأيت بعض الخلق يسعى في جمع حطام الدنيا ثم يمسكها قابضا عليها، فتأملت في قوله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فبذلت محصولي من الدنيا لوجه الله تعالى، ففرقته بين المساكين ليكون ذخرا لي عند الله تعالى. الفائدة الرابعة: إني رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه في كثرة الأقوام والعشائر فاغتر بهم، وزعم آخرون أنه في ثروة الأموال وكثرة الأولاد فافتخروا بها، وحسب بعضهم أن الشرف والعز في غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم، واعتقدت الطائفة أنه في إتلاف المال وإسرافه وتبذيره. وتأملت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فاخترت التقوى واعتقدت أن القرآن حق، وظنهم وحسبانهم كله باطل زائل الفائدة. الفائدة الخامسة: إني رأيت الناس يذم بعضهم بعضا ويغتاب بعضهم بعضا، فوجدت ذلك من الحسد في المال والجاه والعلم، فتأملت في قوله تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فعلمت أن القسمة كانت من الله تعالى في الأزل، فما حسدت أحدا ورضيت بقسمة الله تعالى. الفائدة السادسة: إني رأيت بعض الخلق يعادون لأغراض دنيوية، فتأملت قوله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذته كذلك. والفائدة السابعة، إني رأيت بعض الخلق يسعى بجد ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش، بحيث يقع به في شبهة وحرام ويذل نفسه وينقص قدره. فتأملت في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فعلمت أن رزقي على الله تعالى، فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعي عمن سواه. والفائدة الثامنة، إني رأيت بعض الخلق يوجهون توكلهم إلى أشياء متعددة، فتأملت في قوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فتوكلت على الله تعالى فهو حسبي ونعم الوكيل. فقال شقيق: وفقك الله تعالى، إني قد نظرت أيضا فوجدت أن هذه الفوائد الثمانية من عمل بها كان عاملا بعمل الناجين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، يا رحيم يا رحمن.
1: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اعلم أيها المستمع الكريم أن الله تبارك وتعالى أنزل القرآن على ثلاثة أنواع: نوع من القرآن معناه ظاهر كهذه الآية ليس كمثله شيء. هذه الآية معناها ظاهر أن الله لا يشبه شيئا سواه، معناها ما فيه إشكال. وقسم من القرآن يدل ظاهره على أن الله له أعضاء، يد بمعنى الجسم ووجه بمعنى الجسم. وبعض الآيات يدل ظاهرها على أن الله ينزل ويطلع، هذه الآيات لا يجوز تفسيرها على الظاهر. وبعض الآيات توهم أن الله هنا في هذه الأرض وليس معناها ذلك، إنما لها معنى يتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. هذه الآيات التي يدل ظاهرها على أن الله في جهة فوق أو في جهة الأرض ليس معانيها على ظواهرها، بل لها معنى يتفق مع ليس كمثله شيء. فلا يجوز تفسير تلك الآيات بأن الله متحيز في جهة فوق وبأن الله في جهة الأرض وينزل ويطلع. كل هذه الآيات لا تفسر على الظاهر، بل تفسر بمعان تتفق مع قوله تعالى ليس كمثله شيء. المشبهة ماذا فعلوا؟ الآيات التي توهم ظواهرها أن الله له جسم وأنه متحيز في جهة فوق وأنه يصعد وينزل فسروها على الظاهر، هنا المشبهة هلكوا. وأما الآيات التي توهم أن الله في آفاق الأرض لم يفسروها على الظاهر، بل الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله متحيز في جهة فوق هذه فسروها على الظاهر، وهذا ضلال مبين. والحق أن تفسر هذه الآيات على ما يتفق مع ليس كمثله شيء. فالله ليس جسما متحيزا في جهة فوق، وليس له نزول وصعود بالحركة، لأن هذا يتفق مع ليس كمثله شيء. ولا يجوز أن تفسر الآيات التي ظواهرها أن الله متحيز في جهة الأرض على ظاهرها. من جملة الآيات التي ظاهرها أن الله في جهة فوق: الرحمن على العرش استوى. المشبهة تفسرها بجلسة، أما أهل الحق يفسرونها بقهرة، والله تعالى قاهر كل شيء. المشبهة يفسرونها بجلسة فكفرت المشبهة وضلت. كذلك لا يجوز تفسير الآيات التي ظواهرها أن الله في جهة الأرض على الظاهر، كآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية ظاهرها أن الله في جهة الأرض، وأن من صلى إلى الشرق يكون متجها إلى ذات الله، وأن من صلى إلى المغرب يكون متجها إلى ذات الله. فلا يجوز أن نفسر هذه الآية على الظاهر، بل نقول تلك الآيات التي يوهم ظاهرها أن الله في جهة فوق وأنه ينزل ويصعد، وتلك الآيات التي توهم أن الله في جهة الأرض، كلها لا تحمل على الظاهر. نحن نكون وفقنا بين آيات القرآن ولم نجعل بينها تناقضا، ولله الحمد على ذلك. كل الأئمة من الصحابة ومن جاء بعدهم يعتقدون ذلك، لذلك قال الإمام أبو جعفر الطحاوي الذي كان في المئة الثالثة للهجرة، قال عن الله تعالى: عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. يعني أن الله تنزه عن أن يكون حجما، وتنزه عن أن يكون له أعضاء، وعن أن يكون له أدوات، أي الأجزاء الصغيرة كالأنف والشفة والأصابع، تنزه عن هذا كله. قال: لا تحويه الجهات الست، أي لا تحيط به الجهات الست كسائر المبتدعات، أي لا يوصف الله بأنه تحيط به الجهات الست كما أن المخلوق تحيط به الجهات الست، بعض المخلوقات في جهة فوق، وبعض في جهة تحت، وبعضها في الشمال، وبعضها في جهة الجنوب، أما الله ليس متحيزا في جهة من الجهات، على هذا علماء السلف والخلف. أما المشبهة عقيدتهم محدثة، عقيدتهم بدعة ضلالة من نوع الكفر. فالبدعة أقسام: بدعة هي ضلالة من الكفر، وبدعة هي ضلالة أقل من الكفر، هذه بدعة ضلالة من الكفر. أما البدعة التي يقال لها السنة الحسنة وبدعة مستحبة، هذه توافق الشرع، ولو لم تكن في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه بما أنها توافق الشرع فهي ليست مذمومة. فكما أن الله تعالى لا يشبه غيره في الكون حجما صغيرا أو كبيرا، وفي الكون في مكان وجهة، كذلك علمه وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره، أي رؤيته للمبصرات وسمعه للمسموعات، وكلامه ليس كعلم غيره وقدرة غيره ومشيئة غيره وسمع غيره وبصر غيره وكلام غيره. الله تعالى لا يتصف بصفة حادثة، علمه أزلي أبدي ليس شيئا يتجدد، ومشيئته كذلك وقدرته كذلك. أما المخلوق فعلمه حادث ومشيئته تتجدد حادثة، الله تعالى ليس كذلك، مشيئته مشيئة واحدة شملت كل ما وجد وكل ما سيوجد من المخلوقات في الدنيا والآخرة بمشيئة واحدة أزلية أبدية، شاء كل ما وجد وكل ما سيوجد في الدنيا والآخرة. في الآخرة تحصل حادثات لا نهاية لها، لأن أهل الجنة باقون في الجنة وأهل النار باقون في النار، فما يحدث في الآخرة الذي لا ينتهي إلى حد، الله تعالى شاءه بمشيئته الأزلية، فمشيئة الله لا تتغير، لا يقال الله شاء كذا ثم غير مشيئته، كما يقول بعض الناس الله يكون شاء لإنسان كذا ثم يغير مشيئته لأجل دعاء أو صدقة، هذا ضلال، الذي يعتقد أن مشيئة الله تتغير كافر. كذلك كلام الله ليس حادثا، ليس حرفا ولا صوتا، الكتب السماوية وهي 104 كلها ليس الله قرأها كما نحن نقرأ، إنما هي ألفاظ أخذها جبريل من اللوح المحفوظ ونزل بها على الأنبياء، جبريل هو قرأ القرآن على الرسول، ولا يجوز أن يكون الله قرأ على الرسول كما نحن نقرأ، نحن نقرأ الباء ثم السين ثم الميم في بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز أن يكون الله قرأ كما نحن نقرأ. كلام الله ليس شيئا له مفتتح ومختتم، نحن نبدأ القرآن ببسم الله الرحمن الرحيم ونختم من الجنة والناس، هذا كلام له ابتداء وانتهاء، الله لا يتكلم هكذا، إنما هذا اللفظ الذي نقرأ به القرآن هو لفظ جبريل الذي أخذه من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه، جبريل عليه السلام يسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيفهم منه: قل لمحمد كذا، قل لعيسى كذا، قل لموسى كذا، فينفذ. ثم نقول: القرآن كلام الله، لكن ليس معناه أن الله قرأه على جبريل ثم جبريل قرأه على محمد، هذا مذهب أهل الحق، من تبعه نجا ومن تركه هلك. والدليل على أن الله تعالى يتكلم بكلام ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة هو ما جاء في القرآن الكريم، وهو سريع الحساب، المعنى أن الله تعالى يكلم كل واحد يوم القيامة وينتهي من حسابهم في وقت قصير. لو كان كلامه الذي يكلم به الناس يوم القيامة حرفا وصوتا ولغة ما كان سريع الحساب، كان أبطأ الحاسبين. فلما كان كلام الله ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة كان الله أسرع الحاسبين، كما جاء في القرآن الكريم: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. لو كان يكلم هذا وهذا بحرف وصوت ما كان أسرع الحاسبين، كان أبطأ الحاسبين، كان يستغرق حساب العباد زمانا طويلا. الجن أكثر من الإنس، ومن وقت آدم إلى الآن وقت مضى لا يعلمه إلا الله. البشر قسم منهم ظاهر وقسم أخفاهم الله في جهة من الأرض، وهم قوم يأجوج ومأجوج. يوم القيامة هم ألف، والبشر كلهم جزء من ألف. نسبة من يدخل الجنة من غير يأجوج ومأجوج كنسبة الواحد من ألف. يأجوج ومأجوج كلهم كفار. فلو كان حساب هؤلاء بالحرف والصوت لم يكن الله كما أخبر في القرآن أسرع الحاسبين، والله أخبر أنه أسرع الحاسبين، وهذا يدل على أن كلامه الذي هو صفة ذاته ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان، وأن يكرمنا برؤية وجه الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الدنيا والآخرة، وأن يفقهنا في الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 147 إلى الآية 147 بعد 100 من سورة النساء بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: مستمعينا الكرام، ذكر الله تعالى حياة للقلوب ونور للدروب والملجأ عند الخطوب والكروب، وهو ما سيكون موضوع محاضرة اليوم مع فضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، فلنستمع متدبرين معتبرين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين، إمام الأتقياء العارفين، سيدنا وقائدنا وحبيبنا ونور أبصارنا وبصائرنا محمد النبي العربي الأمي الأمين العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي الله عن أمهات المؤمنين وآل البيت الطاهرين، وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الأئمة المجتهدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وعن سائر الأولياء والصالحين. أما بعد، أحبابنا الكرام، يقول الله تعالى في القرآن العظيم الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الله تبارك وتعالى أنعم علينا بنعم كثيرة لا تحصى، وأمرنا الله أن نشكره عليها باستعمالها فيما يرضيه تعالى، وأن لا نستعملها في الحرام. فالعبد الشاكر هو الذي لا يستعمل نعم الله في معصية الله، وشكر الله تعالى على نعمه سبب للزيادة في الإكرام. يقول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن نعم الله على عباده نعمة اللسان، فالذكي العاقل يستعمله فيما يرضي الله تعالى، يستعمله في وجوه الخير التي منها ذكر الله تعالى. ومن ذكر الله تعالى كل كلام فيه تقديس لله تعالى وتعظيم لله وتنزيه لله عما لا يليق به. وتنزيه الله تعالى معناه نفي النقص عن الله كالشكل واللون والحجم والوزن والمكان والجهة. والذكر يا أحبابنا الكرام من أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها، فإن حركة اللسان أخف حركات الأعضاء وأيسرها، فإن الأعضاء تتعب مع الحركة، واللسان لا يتعب مهما أكثر الإنسان من تحريكه. فينبغي إذن أن يكثر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله.

القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب ويسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا، يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين، لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة

0: تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام ثلاث عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو رب اغفر لي رب اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، فاحذروا مكائد الشيطان، وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان، ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة، وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر، دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. صدق الله العظيم. هذه الجملة من القرآن فيها إشارة إلى علمين: علم التوحيد بقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وعلم الفروع بقوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقد قدم الله تعالى ما فيه إشارة إلى علم التوحيد على ما فيه إشارة إلى علم الفروع، فعلمنا من ذلك أن علم التوحيد أولى من علم الفروع، وهو أفضل العلوم وأعلاها وأشرفها وأولاها. وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بالترقي في هذا العلم فقال: فوالله إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله، لأن الأعمال الصالحة لا تقبل بدون الإيمان بالله ورسوله. روى مسلم عن عائشة أنها قالت: قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذلك نافعه؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فاعتبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل عبد الله بن جدعان من التصدق على المحتاجين وصلة الرحم وغير ذلك غير نافع له، لأنه لم يكن يؤمن بالله. وقال الغزالي: لا تصح العبادة إلا بعد معرفة المعبود، أي أن من لم يعرف الله تعالى بل يشبهه بخلقه بالضوء أو غيره، أو اعتقد أنه ساكن في السماء أو أنه جالس على العرش، أو وصفه بصفة من صفات البشر، فهذا عبادته تكون لشيء توهمه في مخيلته فيكون مشركا بالله، فلا تصح عبادته. وروى ابن ماجه عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة، فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. وقال الشافعي رضي الله عنه: أحكمنا ذلك قبل هذا، أي أتقنا علم التوحيد قبل فروع الفقه. وقال أبو حنيفة في الفقه الأبسط: اعلم أن الفقه في الدين أفضل من الفقه في الأحكام. وقال أيضا: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق بالاعتقادات هو الفقه الأكبر. وقال أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله ودينه. واعلم يا أخي المسلم أن صفات الله لا تنحصر، ولكن العلماء قالوا إنه يجب على المكلف معرفة 13 صفة لله تعالى، وهي الوجود، القدم، الوحدانية، البقاء، القيام بالنفس، المخالفة للحوادث، القدرة، الإرادة، العلم، الحياة، السمع، البصر، الكلام.
ذكر ذلك عبد المجيد الشرنوبي والفضالي وقبلهما صاحب السنوسية وغيرهم، وذكر ذلك أيضا أبو بكر الضمياطي المشهور بالسيد البكري في كتابه إعانة الطالبين، والبيجوري صاحب جوهرة التوحيد، وأحمد المرزوقي صاحب عقيدة العوام وغيرهم. ثم إنه لأهمية هذا العلم ألف العالم المتكلم الفقيه محمد بن هبة المكي رسالة سماها حدائق الفصول في علم الكلام، والتي اشتهرت فيما بعد باسم قصيدة أو عقيدة ابن مكي، وقد أهداها للسلطان يوسف صلاح الدين رحمه الله، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في المدارس، فقرر تدريس هذه القصيدة في المدارس، فسميت لذلك بالعقيدة الصلاحية. وقد كان صلاح الدين عالما فقيها شافعيا له إلمام بعلم الحديث، يحضر مجالس المحدثين وله رواية عنهم، حفظ التنبيه في الفقه الشافعي: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هو أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي رضي الله عنه، لقب بالفاروق لأنه يفرق بين الحق والباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. ولد رضي الله عنه بعد عام الفيل 13 سنة، وأسلم في السنة 23 من البعثة، وله حينئذ 27 سنة، فكان إسلامه فتحا على المسلمين وفرجا لهم من الضيق. وكان عمر طويلا جسيما، أصلع الرأس، أبيض اللون، شديد الحمرة، كث اللحية، خفيف شعر العارضين، شديد البطش على أعداء الله، زاهدا ورعا متقشفا في الدنيا. قام بأمر الخلافة بالصدق والعدل وحسن التدبير والسياسة، لا يخاف في الله لومة لائم. رتب الجيوش للجهاد في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا والمشاهد كلها. وفي عهده كثرت الفتوحات الإسلامية، منها فتح دمشق بعد حصار دام 70 ليلة من نواحيها الأربع، وذلك 14، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها فتح مصر بقيادة عمرو بن العاص. ومن فضائل الفاروق عمر أنه جاهد رضي الله عنه في الله حق جهاده، وفتح البلاد، وأعز الإسلام وأذل الكفر، وأجلى اليهود من بلاد الحجاز، وعمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. وفي 17 توجه أمير المؤمنين معتمرا، وأقام بمكة 20 يوما، وفيها وسع المسجد الحرام، وهو أول من جمع الناس إلى صلاة التراويح بعد أن كانوا يصلون متفرقين، وقال قوله المشهور: نعمة البدعة هذه. وفي هذه السنة تزوج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بأم كلثوم بنت علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وفي عهده رضي الله عنه حصل قحط شديد، وسمي ذلك العام بعام الرمادة. فقد روى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار، وكان خازن عمر، قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون، وقل له: عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره، فبكى عمر وقال: يا رب، ما آلوا إلا ما عجزت. وتوسل المسلمون بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلى أن نزل المطر وأغيثوا. ومن مناقبه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، وقال فيه أيضا: ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك، أي غير طريقك. وقال أيضا: لقد كان فيما كان قبلكم من الأمم ناس محدثون، أي ملهمون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر. رواهما البخاري. وفي 23 حج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم رجع إلى المدينة المنورة. وفي ختامها طعنه أبو لؤلؤة الفيروزي مملوك المغيرة بن شعبة، وأصله من نهاوند، وهو مجوسي كافر. وكان عمر رضي الله عنه خرج لصلاة الصبح،
وقد استوت الصفوف، فدخل الخبيث أبو لؤلؤة بين الصفوف وبيده خنجر مسموم برأسين، فضربه به بثلاث طعنات، إحداها تحت سرته فأمسكوه، وأصيب من الصحابة نحو 12 رجلا، مات منهم 7، ثم طعن المجرم نفسه فمات. وسقط عمر رضي الله عنه على الأرض شهيدا، ودفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة رضوان الله عليها. ومن كلام الفاروق ومواعظه رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا اليوم. تزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأخيرا نذكر لكم إخوة الإيمان بعض ما حصل لعمر بن الخطاب من الكرامات، والكرامة هي أمر خارق للعادة، تأتي على يد أولياء الله، وتكون دليلا على صدق اتباعهم للنبي العظيم وعلى كرامتهم عند الله. قال تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى في طبقات الشافعية: فمن الكرامات على يد أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه قصة النيل، وذلك أن النيل كان في الجاهلية لا يجري حتى تلقى فيه جارية عذراء في كل عام، فلما جاء الإسلام وجاء وقت جريان النيل فلم يجري، أتى أهل مصر عمرو بن العاص فأخبروه أن لنيلهم سنة، وهو أنه لا يجري حتى تلقى فيه جارية بكر بين أبويها، ويجعل عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون. فقال لهم عمرو بن العاص: إن هذا لا يكون، وإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا 3 أشهر لا يجري قليلا ولا كثيرا، حتى هموا بالجلاء، فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب بذلك، فكتب إليه عمر: قد أصبت، وإن الإسلام يهدم ما قبله، وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في النيل. ففتح عمرو البطاقة قبل إلقائها، فإذا فيها: من عمر أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد، فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل، وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها، فأصبحوا وقد أجراه الله سبحانه وتعالى 16 ذراعا في الليلة. رضي الله عن سيدنا عمر بن الخطاب وأرضاه، وجزاه الله عن أمة سيدنا محمد خيرا، وجمعنا الله وإياه في الجنة، إنه على كل شيء قدير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الأمر بالمعروف من الفرائض والآداب ومحاسن الأخلاق المحمودة شرعا في شرعنا الكريم، وأما المنكر فهو ضد المعروف، يعني ما عرف بالشرع قبحه، كترك واجب أو فعل حرام صغيرا كان أو كبيرا. يقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.